0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. QNB.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
3: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: على انرجي مصطفى النسر فراتيلو.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: برعاية إندرايف. أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. إطارات لينغلونغ بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. كيو أن بي.
1: يا صباح الفل والسعادة والهنا على كل الناس اللي بتسمع دلوقتي حالا انرجي 92.1، وجاهزين نبدأ مع بعض كده يومنا مع بعض، بداية قوية، بداية كلها طاقة وحيوية ونشاط. صباح الفل عليكم، انا باسم كميل وهكون معاكم النهاردة من دلوقتي لحد الساعة 10، ساعتين كاملين علشان العب لكم فيهم كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها، نتكلم مع بعض في مواضيع حلوة، وطبعا نحاول على قد ما نقدر نفوق كده على الصبح. سارة مش هتكون موجودة معايا النهاردة بكل اسف، لان سارة تعبانة شوية، لكن ان شاء الله هتكون موجودة بكرة، وأنا اللي هكون موجود معاكم النهاردة. فأنا إيه، استغلوا بقى الفرصة دي واطلبوا كل الأغاني اللي انتوا عايزينها، عشان انتوا عارفين طول ما أنا قاعد على الميكسر لو في أغنية انتوا طلبتوها وموجودة عندي يبقى أكيد هتسمعوها، والأغاني اللي بتطلب الأول أكيد بتتسمع الأول. بس في الأول كده عايز أعرف المود بتاعكم النهاردة رايح على فين، يعني رايح على أغاني هادية، أغاني فرفشة، أغاني حزينة، أغاني فريحي جدا، أغاني عربي، أغاني إنجليزي، كل ده عايز أعرفه منكم. وفي نفس الوقت عايز أعرف انتوا فين دلوقتي حالا وبتعملوا ايه، قولولي انتوا بتعملوا ايه دلوقتي حالا في اللحظة اللي انتوا سامعين فيها صوتي دي. سيبوا كل حاجة انتوا بتعملوها ما عدا لو طبيت سايقين طبعا، وقولولي انتوا بتعملوا ايه، يعني هل انتوا في البيت مثلا لسه ما نزلتوش وبتجهزوا، هل مثلا بتحضروا الفطار للعيلة عندكم علشان تفطروا وتنزلوا، او اصلا مش هتنزلوا، هل انتوا في وسائل المواصلات او في العربية دلوقتي ورايحين على الشغل، ولا هل انتوا خلاص وصلتوا؟ كل ده عايز اعرفه، فبعتهولي على رقم الاس ام اس 9210. تعرفيني انا حشري حبتين وبحب اعرف التفاصيل بتاعتكم، بس كل ده حب يا جماعة عشان بحبكم جدا وبقدركم جدا، فعايز اطمن عليكم كده واعرف انتوا بتعملوا ايه دلوقتي حالا. صباح الفل عليكم، يوم جميل ان شاء الله. ما تنسوش رقم الاس ام اس هو 9210. وحسيت ان انا عايز اسمع الاغنية دي على الصبح، الولد ده صوته حلو قوي والاغنية خطيرة، نبيل تايه في الاماكن، بنسمعها مع بعض على انرجي 92.1.

صباح المستمعين الجمال اللي بيسمعوا اصحاب انرجي ودايما بيكونوا معانا كل يوم الصبح. طبعا منهم حسن رمزي. صباح الفل عليك يا حسن. يا رمزي بيقول منور يا حبيب قلبي وصباحك كله سعاده. صباحك انت كله سعاده وتفاؤل وحلاوه وكل حاجه حلوه. صباح الفل. لسه نازله رايحه الشغل, ده رقم اخره 598. شكرا انك قلتي لي كل حاجه بتعمليها. نادين, صباح الفل يا باسم. احنا حسدنا ساره امبارح ولا ايه؟ الف سلام عليها. شكلنا كده حسدناها واحنا مش واخدين بالنا. شكلنا كده يا نادين. رايحين البحر في العربيه, بليز قول اسم ولادي وصبح عليهم كارن ومازن وجودي. يعني انبسطوا بالبحر جدا جدا جدا وصباح الفل عليكم يا كارن ومازن وجودي. فهمي بيقول صباح الفل يا باسم, نايم لي امبارح 8 ساعات من بتوع ساره وصحي مفوق الحمد لله النهارده. طب الحمد لله يا فهمي, دي اهم حاجه اللي انت نايم 8 ساعات وصحي مفوق. بس احنا شكلنا حسدنا ساره لان هي النهارده تعبانه فما جاتش. صباح الورد يا باسم, ما تنساش الفزوري كالمعتاد وعاوزين نلعب لو ممكن بليز النهارده. ده احمد السعدي. احمد السعدي ما تقلقش معايا النهارده, فزوره حلوه جدا جدا جدا يا رب تعجبكم. ايه ده حسن رمزي, انا مش فاهم الرساله التانيه اللي انت بعتها, فلو سمحت فهمني. طيب اخبار درجات الحراره النهارده ايه؟ ما اعتقدش اللي هيكون في فرق كبير ما بينها وما بين درجات الحراره امبارح, لان الهيئه العامه للارصاد الجويه بيقولوا انه طقس النهارده هيكون شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء وحر رطب على السواحل الشماليه, وهيسود طقس مايل للحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. بس الجو حاسه اللي هو ظبط شويه عن الويكند اللي فات, بس برضو اكيد هيبقى حر لان احنا في الصيف. ودرجات الحراره المتوقعه في القاهره العظمى 36 والصغرى 25. دي درجات الحراره اللي نتوقعها للنهارده يوم الثلاث 28 يوليو 2026. صباح الفل عليكم. زي ما قلت لكم اطلبوا كل الاغاني اللي انتوا عايزينها علشان احاول اشغلها لكم, وطبعا اللي بيطلب الاول بيتسمع الاول. تعالوا نسمع اغنيه كات ساي الجديده انيمال.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاسحب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتو، ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه صور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده. ايوه كده، ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته، ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
2: الرقم الضريبي 331 212 633.

0: كيف اللعب.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
2: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي أوفيشال راديو سبونسر إنرجي 92.1.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية ان درايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
4: نودا بتقول لنا صباح الفل يا باسم وسلامتها سارة، ممكن أغنية بدنا نروق لهيفا جهزت وهتشتغل، وبكده دي تكون أول أغنية طلبت مني النهاردة. في كمان حواش بيقول صباح الفل على الحلوين، لا مفيش حلوين، في حلو بس. صباح الفل عليك يا حواش. في كمان فزورت النهاردة يا باسم، ده حسن رمزي. فزورت النهاردة اللي انت بعتها لي أنا مش فاهمها أصلا يا حسن يا رمزي، فأكيد مش هقولها على الهوا، وأنا كده كده محضر لكم النهاردة فزورة حلوة. اللي هي إيه بقى يا جماعة؟ ركزوا كده معايا كويس، علشان كل يوم الصبح بنقول لكم فزورة نشط كده خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة. فركزوا معايا لأن النهاردة الفزورة سهلة لكن محتاجة تفكير لمدة 5 ثواني بالظبط. أنا النهاردة بدور على اسم ولد من 4 حروف، لو شلت أول حرف وحطيت ألف ولام هتبقى بلد في آسيا. سهلة جدا، فكروا لمدة 5 ثواني. اسم ولد من 4 حروف، لو شلت أول حرف وحطيت ألف ولام هتبقى بلد في آسيا. يا ترى ايه الاسم اللي انا بدور عليه؟ لو عرفتوا ابعتوا الاجابة على رقم الاسماس 92100 مع اساميكو علشان اصبح عليكم واقول لكم اللي انتوا عرفتوا الاجابة صح، ده لو عرفتوا الاجابة صح يعني. وغير كده بقى اطلبوا واتمنوا الاغاني اللي انتوا عايزينها، انا معاكم من دلوقتي لحد الساعة 10.
2: لا

طيب يا جماعة، انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي، وصباح الفل عليكم. شايف كده اللي فيه ناس كتيرة خلايا مخها ولا منهارة ولا متدمرة، فبرافو عليكم. علشان فزورة النهاردة كانت سهلة وبسيطة. بتقول ايه بقى الفزورة؟ بتقول احنا بندور على اسم ولد مكون من 4 حروف، لو شلت اول حرف وحطيت الف ولام هتبقى بلد في اسيا. يا ترى الإجابة إيه؟ عايز طبعا أقول برافو برافو برافو لأحمد السعدي، أول واحد عارف الإجابة الصح. في كمان فهمي بيقول إيه ده، ألف سلامة على سارة، يا رب تقوم بالسلامة وأحسن إن شاء الله. في كمان نودة، أيوة بقى يا نودة، هو ده الكلام. في جاسر شمس، برافو عليك جدا. ريجينا صباح الفل عليك وإجابتك صح. أحمد شريف برضو إجابتك صح، صباح الخير عليك يا باسم، الإجابة هي كذا. دي سمر، إيه الحلاوة دي يا سمر، صباحك فل يا باسم، الإجابة هي كذا. دوائل، إذا ممكن حاجة لمحمد فؤاد من قديمه، من عناية الاثنين. يا سلام، لو في أغنية معينة بقى عايز تسمعها لمحمد فؤاد قديمة قولي عليها وأنا شغلها لك، بس لو ما فيش حاجة معينة أنا هدور وألعب لك. شوشتة بتقول بونجور يا باسم، سلامة سارة، الحل هو كذا. برافو عليك يا شوشتة، إجابتك صح. أحمد الشنط، صباح الفل، ألف سلام عليك يا سارة بي. صباح الفل عليك يا أحمد يا شنط. أنا الإجابة اللي أنت بعتها أنا مش متأكد صح ولا غلط، هتأكد وأقولك، لأن في كذا حد بعتها فممكن تكون صح وأنا اللي مش عارف. صباح الفل على أعظم مذيع في القارة ونجم الكواكب والمجرة، وحشني جدا شكماو. إزيك يا شكماو، أنت مختفي فين من زمان؟ أنت بقالك فترة مختفي فين يا باشا؟ يعني مش عارف اقولك ايه. حواش، انت قلت اسم البلد بس برافو عليك، تنفع. صباح الفل، والله ما خبيش عليك يا باسم يا اخويا، لما بتسأل بتعملوا ايه ببقى قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها. يا فاطمة انت تدلع براحتك، والفزورة هو كذا كذا. برافو عليك يا فاطمة، اجابتك صح. صباح الخير يا باسم الجميل، اسم الولد هو كذا والبلد هتبقى كذا. احلى صباح عليك وعلى سارة والف سلامة. دي مرام موسى. مرام، انا برضو مش متأكد الاجابة بتاعتك دي صح ولا غلط، خليني اتأكد واقول لكم اللينك اللي جاي على طول، عشان ممكن تطلع فيه ولدين، او الفزورة يعني يكون ليها اسم ولدين صح. الفزورة مرة كمان بتقول اسم ولد مكون من 4 حروف، لو شلنا اول حرف وحطينا الف ولام هتبقى بلد موجودة في اسيا. يا ترى ايه الاجابة؟

0: Musica da batra.
1: تصدقوا يا مستمعين، انتوا طلعتوا دماغكم صحصحة اكتر مني، عشان فزورت النهاردة طلع ليها اجابتين مش اجابة واحدة، فاي حد بعت اجابة من الاجابتين اللي طبعا انتوا عارفينهم، انا مش هقولهم دلوقتي على الهوا، لسه مش هقول الاجابة دلوقتي. برافو عليكم يعني مرام موسى، اجابتك صحيحة جدا. في كمان انا بقول الناس اللي بعتت قبل كده وطلعت اجابتها صح، احمد الشنطة اجابتك صح، في كمان سلمى اجابتك صح، نادين اجابتك صح. يعني الفزوره بتاعت النهارده ليها اجابتين مش اجابه واحده، والفزوره بتقول اسم ولد من اربع حروف لو شلت اول حرف وحطيت الف ولام هتبقى بلد في اسيا. يا ترى ايه هما البلدين او الاسمين اللي لو شلنا منهم اول حرف وحطينا الف ولام تبقى اسامي بلاد في اسيا؟ ابعتوا لي كده على رقم الاس ام اس 9210، وتعالوا نطلع على نفس رقم الاس ام اس نشوف مين بيقول ايه. رقم اخر 165 اجابتك صحيحه. مارينا اجابتك صح، في كمان امنيه اجابتك صح جدا، إبراهيم إسماعيل إجابتك صح، ويعني أنتوا برافو عليكم يا جماعة، خلايا مخوكوا يعني نشيطة جدا جدا جدا النهاردة، وأنا فخور بيكوا. طب لو في حد لسه ما بعتش الإجابة هو عارفها، ابعته كده على رقم الأسماس، وهو الإجابة طلعت سهلة لأن في إجابتين مش إجابة واحدة لفزورة النهاردة. مرة أخيرة هقول لكم الفزورة عشان بعد الأغنية اللي جاية هقول لكم الحل. اسم ولد مكون من أربع حروف لو شلنا أول حرف منه وحطينا ألف ولام هتبقى اسم بلد في آسيا، وطلع فيه اسمين ينفع يتعمل فيهم كده، يا ترى إيه هم؟ ابعتوا على رقم الاس ام اس 9210 لحد ما نسمع محمد فؤاد حاجه على قديمه كده للطلبه على رقم الاس ام اس 9210، ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحى

0: طيب يا جماعة، انتوا ناس جامدة جدا، علشان بجد انتوا عرفتوا الحلين بتوع الفزورة، وانتوا خلايا مخكوا يعني نشيطة جدا جدا جدا النهاردة، ومفوقين ومفيش اي مشاكل خالص، لان ناس كتيرة قوي قوي قوي عرفت الاجابة صح. ما اعتقدش اللي في اي حد قال اجابة غلط خالص. طيب ريجينا برافو عليك، انت عرفتي الحل، وحل الفزورة اسم الولد كذا، نيفين ابو القاسم برافو عليكي، في كمان هادي زيادي، اجابتك صح جدا. صباح الفل يا باسم، ممكن اغنية توبة الحماية، احنا لسه لعبين حمائي دلوقتي حالا، لو كنت بس طلبتها من بدري شوية ممكن الساعة التانية. ممكن كمان كذا او كذا، ده رقم اخره 276 او دمينة سمير، انا اسف. صباح الفل يا باسم. مايكل عادل عارف الاجابتين وبعتهم لي. صباح الفل يا احلى مذيع في الراديو كله، اسم البلد كذا كذا كذا، دمينة سمير مرة كمان. حد عايز يسمع أغنية بحرية لشيرين وحمائي، ببعت لك من خدمتي في الجيش، احنا لسه سمعين حمائي يا جماعة، بس حاضر حاضر كمان شوية العبها لك. صباحك بيضحك، قلت أصبح وعايز أسمع إيهاب توفيق تترجى فيا، ده دول ألبير وهنا. صباح الفل عليكم يا أحلى ناس. بس يا ألبير فين إجابة الفزورة، أنت مش مفوق ولا إيه؟ باسم باشا أجمل مذيع في المجال، معلش في أغنية اسمها على نفسك ممكن نسمعها، حواشها فكر، هي ما جاتش النهاردة فممكن ما لعبهاش عادي جدا يعني. دي أغنية سارة المنذر يا جماعة اللي ما يعرفش. طيب يا جماعة، الفزورة النهاردة كانت بتقول اسم ولد مكون من 4 حروف، لو شلت أول حرف وحطيت ألف ولام هتبقى بلد في آسيا. عايز أقول لكم إن ليها إجابتين، والإجابتين هما مهند، فلو شلنا الميم وحطينا ألف ولام هتبقى الهند، كمان أيمن لو شلنا الألف وحطينا ألف ولام هتبقى اليمن، والبلدين في آسيا. برافو على كل الناس اللي عرفت الإجابات الصح الفزورة النهاردة، أنا فخور بيكم، فخور بيكم جدا جدا جدا بجد، برافو عليكم، أنتوا مكسرين الدنيا، وأنا بجد فخور بكل الناس اللي بعتت الإجابة الصح النهاردة. اطلبوا واتمنوا بقى كل الأغاني اللي أنتوا عايزين تسمعوها في الحلقة، وطبعا النهاردة لسه محضر لكم حاجات كتيرة جدا، ولسه محضر لكم أخبار ومواضيع وحاجات كتيرة قوي هنعملها في حلقة النهاردة، فعشان كده خليكم بتسمعوا من دلوقتي لحد الساعة 10 أو لحد ما توصلوا شغلكم، أو حتى كمان لو عايزين تسمعوا في شغلكم مش هقول لكم لا، نزلوا الابلكيشن واسمعوني في انتوا في الشغل. الابلكيشن هو NRJ Egypt، انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي، ومكمل معاكم لحد الساعه 10 انا باسم كميل. اطلبوا اتمنوا اللي انتوا عايزينه من على رقم الاس ام اس 92100.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على
0: الهوا؟ اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كميل
0: وساره المنذر.
2: البرنامج برعايه ان درايف، انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي انرجي 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي دهب بنقول عليه دهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الدهب، من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الدهب السويسرية. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
0: البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. كيو ان بي.
3: جديد تامر عاشور على انرجي. اسف يا سنيني.

البير وهنا سامحوني ما لقيتش الاغنيه اللي انتوا عايزين تسمعوها معايا النهارده، فاطلبوا اغنيه تانية واشغلها لكم اكيد. وعايز برضو اطلع على رقم الاس ام اس عشان في شويه اس ام اس جت. صباح الخير، ممكن اغنيه على بالي لعايدة الايوبي؟ حاضر، من عنايه الاثنين. انا في الجيش وعايز حاجه على هواكم تهون عليا الخدمه. حاضر يا رقم اخره 771. صباح الفل عليك. صباح الخير، عايزه اعيد على قريبتي رونا واقول لها كل سنه وهي طيبه وفخوره بيها من فرح. يا رونا فرح بتقولي كل سنه وانت طيبه، واحنا كمان هنا من انرجي بنقولي كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه يا رب، ودايما نحتفل بعيد ميلادك كده مع بعض على الهواء. طيب عندي سؤال ليكم، لكن سؤالي ده خاص لجيل التسعينات فما قبل مش فما بعد، تمام؟ لو هنعمل حفله والحفله دي ما ينفعش حد يخشها غير مواليد جيل التسعينات وقبلها، وهيبقى في كلمه سر على الباب علشان ما ندخلش اي حد من بعد جيل التسعينات، كلمة السر دي اللي مش هيفهمها اي حد غير جيل التسعينات او اللي قبله هتبقى ايه؟ عايزكم كده تفننوا معايا شوية، انا عاجبني اول موضوع ده الصراحة، وحاسس ان ممكن يطلع منه حاجات كتير قوي قوي قوي. مرة كمان، لو عملنا حفلة والحفلة دي هتبقى تسعيناتي، ما ينفعش اي حد يخشها من بعد جيل التسعينات خالص، يعني اي حد مولود بعد جيل التسعينات ما ينفعش يخشها، فهنعمل كلمة سر على الباب علشان نمنع دخول أي حد من بعد جيل التسعينات. كلمة السر دي ما ينفعش حد يفهمها غير الناس اللي مولودين في التسعينات أو قبل، عشان طبعا اللي اتولد قبل جيل التسعينات هيبقى عاش جيل التسعينات وفاهم. فكلمة السر دي هتبقى ايه؟ حاولوا كده تفكروا معايا شوية وتبعتولي على رقم الاس ام اس 9210. اعتقد انه موضوع لذيذ ويطلع منه حاجات كتيرة قوي، فيلا فكروا كده وابعتوا على رقم الاس ام اس. رقم الاس ام اس هو 9210، وعايز اشوف بقى ايه سرب من الرسائل. يلا فننوا وابعتوا على رقم الاس ام اس.

0: Energy e Dino Time Point One المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
3: أعزائي المستمعين،

بدأنا الساعة الثانية من اصحاب انرجي ولسه مكمل معاكم لحد الساعة 10. انا باسم كميل وكنت بسألكم اللينك اللي فات على طول لو هنعمل حفلة موجودة بس علشان جيل التسعينات يحضرها، جيل التسعينات واللي قبله، تمام؟ وهنعمل كده كلمة سر على الباب عشان محدش يعرف يخش الحفلة دي خالص غير الناس اللي في جيل التسعينات واللي قبله. وكلمة السر دي يعني زي ما قلتلكوا حاجة لازم تبقى كانت معروفة قوي أو مشهورة قوي أو كلمة كده أو يعني حاجة محدش يعرفها من أي جيل بعد جيل التسعينات خالص. فالناس بقى بتفنن معايا على رقم الاسماس 92100. يعني مايكل عادل بيقول روش، كلمة روش دي كانت منتشرة جدا جدا جدا في التسعينات فأوافقك عليها. أحمد الشنط انت قلت اسم منتج فمش هينفع أقوله بس هي برضو تنفع، يعني إجابتك تنفع بس مش هينفع أقوله على الهواء. رقم آخره 332 بيقول الجنيه في كام شيلين؟ شيلين؟ ده أنا مولود في جيل التمانينات ومش عارف بس تقريبا 100. المهم إيه الجزء الناقص في العجلة اللي هي كانت في مسابقة؟ أيوة، وطبعا ده برضو ليه علاقة بمنتج معين بس مش هقول اسمه على الهواء، لكن صح جدا. إيه الجزء الناقص في العجلة في مسابقة معينة؟ ده أحمد عبد الحميد. رضوى بتقول شريط كاسيت، بس خلاص كده مفيش حد بعد جيل التسعينات هيعرفه، ولكن هو خلاص كده اول ما تقول شريط كاسيت تمام. البير وهنا بكل اسف برضو الاغنيه التانية اللي انتوا طلبتوها مش موجوده عندي. حسن رمزي بيقول كلمه السر هتبقى حميد الشاعري. حميد الشاعري كان يعني نجم النجوم في التسعينات تنفع جدا. صباح الخير يا باسم، هقول له دخلني الحفله علشان شكلي ما يبقاش وحش قدام الجو بتاعي. كلمه الجو بتاعي دي برضو كانت تسعيناتي قوي. مصطفى سعيد اللي انت بعته انا شخصيا مش فاهمه. فمش عارف هل دي عيبه في حق يعني ان انا واحد من جيل الثمانينات ومش فاهم، ولا ممكن انت بس اللي تبقى فاهم الموضوع ده، فلو سمحت اشرح لي يا مصطفى يا سعيد. طب يا جماعه انا شايف ان الموضوع ده يطلع منه حاجات اكتر بكتير من اللي اتبعتت. لو هنعمل حفله لجيل التسعينات واللي قبله فقط وهنعمل كلمه سر على الباب عشان ما حدش من بعد جيل التسعينات يعرف يخش، كلمه السر دي هتبقى ايه؟ ما حدش يفهمها غير التسعينات او جيل التسعينات او اللي قبله. فكروا كده حبتين ثلاثه، لسه في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي يا جماعه. 92100 ده رقم الاسماء

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب اليوم من سويس جولد: عيار 21 دلوقتي 5970 جنيه، عيار 24 دلوقتي 6822 جنيه، سعر الجنيه 48176، سعر الأونصة 214,600.

0: 56. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: من على سؤالنا النهاردة واللي بعتوه على رقم الاس ام اس 92100. بسألكم لو هنعمل حفلة لجيل التسعينات فقط وعايزين نمنع دخول اي حد من بعد جيل التسعينات وهنعمل كلمة سر على الباب ليها علاقة بجيل التسعينات وما يفهمناها ما يفهمهاش غيره، فايه هي كلمة السر دي؟ احمد الشنط بيقول الوكمان، في امنية بتقول كلمة طحن، طبعا كانت مشهورة جدا في التسعينات. صباح الفل يا باسم، انا رحيم ويا ريت تلعب اغنية سارة على نفسك وحشتوني جدا جدا جدا، وكلمة السر هتبقى لولاكي لولاكي لولا لولا لولا. مصطفى سعيد بقى شرح لي وانا فهمت دلوقتي، بيقول لي تي دي كي دي يعني نوع شريط الكاسيت اللي كان بينزل زمان وكلنا كنا بنعتمد عليه. هاي يا باسم، الجدون بتاع العجلة ده رقم اخره 930، ماما نجوى وبقلز ده رقم اخره 165، الله على الايام، رقم اخره 893 بيقول 037. طبعا احنا حافظين الباقي 5000، صح جدا. البير بيقول يا جماله جماله دي كلمة السر، تصدق اللي فيه اغنيه اسمها يا جماله يا جماله الحسن ابو الروس، وانا دورت عليها ما لقيتهاش عندي، كنت فاكرك عايز تسمع الاغنيه دي. هو بيقول يا جماله يا جماله ده كلمه السر، انا فهمت دلوقتي افتكرت. او حالق كابوريا، حالق كابوريا دي كانت حلقه مشهوره جدا، بس تصدق شبه الموهوك اللي بيعملوه دلوقتي، مش عارف اسمه ايه ده، يعني غريبه قوي، شبه حلقه قوي. طيب عامه ابعتولي اكتر، انا شايف برضو ان لسه في حاجات تاني ينفع تبقى كلمه سر لحفله تسعيناتي فقط، ويعني ما ينفعش اي حد يفهمها غير جيل التسعينات وقبله. فلو فكرتوا في حاجه مختلفه ابعتولي على رقم الاس ام اس 92100، وطبعا لو في اي اغنيه في دماغكم عايزين تسمعوها برضو ابعتوها لي على نفس رقم الاس ام اس.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعاية ان درايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا، كيو ان بي انرجي 92.1، المزيكا المزيكا لعبتها.
4: لينج لونج مطبات ما بيلبسش كاوتش، قافش قافش سكتك. لينج لونج
5: رقم الضريبي 331 212 633.
6: انا نجم

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819-06-2026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy DJs.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
4: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعة في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
5: راجعين كلنا تشويق وإثارة
6: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
7: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

اصحاب انرجي لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10. فالناس اللي لسه بتسمع يبعتولي كده يقولولي على 92-10 عايزين تسمعوا ايه ونفسكم تتكلموا في ايه كمان. وكنت بسألكم لو عملنا حفلة لجيل التسعينات فقط, اي حد بعد جيل التسعينات ما ينفعش يخشها, فعشان كده هنعمل كلمة سر على الباب محدش يعرف يخش غير لما يعرف ايه هي كلمة السر دي, بنتكلم عن ايه. مصطفى سعيد بيقول فطوطة طبعا. محمد طنطاوي بيقول انا زعلان اسمي اتمسح, كنت مسجل بطنطاوي ولما بتقرا الرساله بتقول الرقم اخره 165. ما هو يا محمد يا طنطاوي طالع لي محمد طنطاوي عادي جدا, ما هو طالع اهو صدقني. لا لا اسمك ما اتمسحش ولا حاجه, ما تزعلش. البير وهنا بيقولوا ولا يا حمو التمساحه يلا. جامده دي صراحه, جامده جدا, برافو عليكم, انتوا جيل التسعينات قوي يعني. حفله عيد الطفوله صفاء ابو السعود دي رحاب جدا بقى, عيد الطفوله عيدي هات ايدك يلا في تقريبا يعني لو فاكرها صح. صباح الفل يا جنرال باسم, ممكن كلمه السر تبقى مازنجر بيرقص مع افروديت مكارينا على ديدي ومسكين اللوليتا واللبان السحري. عمرو ابراهيم انا لازم اسقف لك, يعني انت جبت كل الحاجات اللي ممكن تنفع تبقى كلمه سر لجيل التسعينات وحطيتها في جمله واحده, فبرافو عليك جدا جدا جدا. انا فخور بيكوا يا جماعه, فخور بكل جيل التسعينات وما قبل اللي بيسمع اصحاب انرجي ويعني مولعين الدنيا على رقم الاس ام اس. حسين الشناوي بيقول بيس وعادل امام او نلبس سلسله. حلو قوي الكلام ده, يعني كلمه بيس يا مان دي كانت على طول بتتقال زمان. في كلمات كده دايما بتبقى مرتبطه باجيال, يعني جيل جديد عامه عندهم كلمات غريبه جدا, زي مثلا رز وحاجات تانية كتير مش فاكرهم دلوقتي. لكن احنا جيل التسعينات برضو كان عندنا كلمات على فكره, احنا كنا كول قوي, كنا روشين قوي على فكره, يعني مش هقول غير كده. طيب اللي عنده حاجات اكتر يبعتها على رقم الاس ام اس 92-10. وطبعا لو عايزين اي اغنيه تسمعوها برضو استخدموا نفس الرقم عشان تطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها.

اصحاب انرجي لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10، ولسه الناس عمالة تبعت على رقم الرسائل كلمة السر اللي ممكن تتعمل لحفلة ما ندخلش فيها اي حد غير من جيل التسعينات، فكلمة السر لازم بس جيل التسعينات واللي قبله هم اللي يكونوا عارفينها. مثلا رقم اخره 009 بيقول ديدو فيدو او فيدو ديدو. في كمان اماني بتقول تاكسي سهرة. الله يا جماعة انتوا رجعتوني لزمن جميل قوي، في كمية ذكريات حلوة جدا. حمادة بيقول جواهر او جواهر حمادة. محمد طنطاوي ده هو اللي قال الرسالة دي. عاوز اسمع رضا البحراوي، دغري وبرجولة. احنا لسه لعبينها اعتقد يا جماعة من كام يوم. يا احمد يا ميدو اختار اغنية تانية علشان ما نكررش الاغاني بس اللي احنا بنسمعها على الهوا. كلمة السر من الاخر هتبقى السر يعرفها غير نجيل مداية وانا مش على مشارف الخمسين. عماد فوزي المنصورة انا مش فاهمها اصلا، يعني انا اصلا مش فاهم كلمة السر حضرتك، فممكن دي ما تكونش جيل التسعينات او ممكن تكون قبله بكتير، يعني مش بكتير قوي، قبله بعشر سنين مثلا ولا حاجة. انا عايز اسمع اغنية اجنبية اسمها لوفلي غناء بيلي ايليش ياريت، ادور لك عليها رقم اخره 232 برضو لو موجودة عندي على طول تسمعوها. طيب لو في يا جماعة كمان اخبار عن الزحمة او الطرق ابعتولي قولولي على رقم الاسمس، عشان بقيت ملاحظ ان الزحمة زادت اليومين دول شوية، مش عارف ليه، حاسس في حاجة غريبة بسبب الزحمة بس مش عارف ايه السبب. فلو تعرفوا تفيدوني كده قولولي، قولولي على رقم الاسمس 9210 لو انتوا زي برضو حاسين اللي فيه زحمة زادت اليومين دول حبتين، مع ان المدارس المفروض خلاص خلصت والامتحانات خلصت، فمش عارف ليه زحمة زادت اليومين دول. فلو انتوا حاسين نفس الاحساس ده بعتولي قولولي على رقم الاسمس، ولو تعرفوا السبب برضو قولولي علشان ايه، يعني نحاول نفهم كده ما سبب الزحمة اليومين دول اللي زي ده. وممكن انا اصلا الموضوع يبقى في مخي انا بس، يعني ممكن ما يبقاش حقيقي اصلا وممكن انا بس اللي حاسس الموضوع ده. المهم 9210 ده رقم الاسمس.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

0: يا رب تكون انبسطت يا احمد ياميدو بالاغنيه اللي انت طلبتها واشتغلت فورا, ولكل الناس اللي طلبت برضو اغنيه ساره المنذر على نفسك مش عليها هشغلها لكم. بس ايه رايكم بعد ما نسمع اغنيه محمد رمضان الجديده بقى؟ تعالوا نسمعها كده مع بعض. انا اول مره هسمعها وهتكون اول مره اسمعها معاكم على الهواء مباشره, فتعالوا نسمع اغنيه روح لمحمد رمضان ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحى بانرجي.
1: جديد محمد رمضان على انرجي روح.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: يا عماد يا فوزي يا فكرتني بالحاجة اللي أنا ما كنتش فاكرها. تصدق أنا أول مرة أعرف اللعبة دي اسمها كده. هو كان بيقول لي السبع بلاطات وبيقول لي السبع بلاطات كانت لعبة بنلعبها وإحنا صغيرين بالكورة، وبنرص سبع بلاطات فوق بعض ونحاول نوقعهم بالكورة، واللي وقعهم يمسك الكورة ويحاول يجيبها في زمايله، واللي الكورة بتلمسه بيخرج من اللعبة. أنا يعني أنا ما كنتش بلعب اللعبة دي، بس أخويا كان بيلعبها مع أصحابه، وأول مرة أعرف اللي هي اسمها كده، لكن فكرتني بأيام جميلة الصراحة يا عماد يا فوزي. عمتا كل المستمعين النهاردة فكرتوني بأيام جميلة جدا بسبب الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، فشكرا ليكوا قوي قوي قوي قوي قوي بجد. انبسطت في الحلقة، بس أنا لسه مكمل معاكوا، يعني لسه مش همشي قبل الساعة 10، مش هسيبكوا، أنا لابد في المايك لحد الساعة 10. المهم لسه فاضل من الزمن تقريبا حاجة بتاعت ربع ساعة، فلو في أي أغنية عايزين تسمعوها بقولوا لي. رقم آخره 232 اللي عايز يسمع أغنية لبيلي أيليش اسمها لوفلي، أنا الأغنية مش عندي النهاردة، فحاول تختار أغنية تانية وأشغلها لك. فاصل إعلاني ونرجع نكمل حلقة النهاردة من إصحى بأنرجي.
1: رجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في إصحى بأنرجي.
3: البرنامج برعاية إن درايف. أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. كيو أن بي. Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما متطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
6: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
7: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
6: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
7: يكفيني أن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
6: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
8: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود، عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: راجعين كلنا تشويق وإثارة
4: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
1: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

المزيكا لعبتها. حلقة النهاردة من اصحاب انرجي خلاص خلصت، يا رب تكونوا انبسطتوا بيها على قد ما انا كمان انبسطت بيها. كنت مبسوط قوي بيكوا بردود افعالكوا وردود اللي انتوا بتبعتوها على رقم الاس ام اس، ويا رب دايما كده نبقى بنصحى مع بعض وبنفوق مع بعض وبنبدا يومنا بداية حلوة مع بعض. بعدي على طول هتسمعوا سلمى قاسم في برنامج شفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12، وان شاء الله انا وساره هنجيلكوا بكره في حلقة جديدة من اصحاب انرجي. استمتعوا بيومكوا جدا، يوم جميل عليكم يا رب دايما، ونشوفكوا بكره الصبح على خير. سلام.

0: ساعد دلوقتي 10، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. تبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. عايزين نشوف بقى مودكم رايح فين النهارده, عايزاكم تصحصحوا وتفوقوا, علشان لو فاكرين امبارح قلت لكم انا في حاجه في دماغي كده كنت عايزه ان احنا نعملها مع بعض ونتسحل فيها, ولكن امبارح اتسحلنا في بلاي ليست اغاني 2008. فالنهارده بقى نتسحل السحله اللي انا كنت جايه عايزه اسحلكوا فيها معايا امبارح. فمين حاجه ابعتوا لي يلا على 92100, بس ايه اثبتوا حضور واختاروا الاغاني وبعدين هقول لكم بالظبط هنعمل ايه النهارده.

طب جماعة مش معقول المستمعين اللوزاز اللي بيعملوا لنا حاجات منتال على الصبح. بصوا بقى رقم اخره 939 بعد بيقولي صباح النور يا سلمى، عملت لك مسابقة الصباح السريعة، الجايزة هي بداية يوم رايق، والسؤال الوحيد هو تقدري تختاري أغنية واحدة من دول تعبر عن حالتك النهاردة؟ الشوارع حواديت فرقة المصريين، يا حبيب الروح كلوديا الشمالي، يا جميلة بن عثمان، لو تعرف عفراء سلطان، عارفة علي الحجار، بحلم بلقاك ذكرى، قلبي محارب أمين خطاب. في انتظار إجابتك وفوزك بيوم جميل زيك. ربنا يخليك يا أنت عمر صح؟ الرقم الآخر 939 ده اللي عامل قلق بقاله كام يوم. صباح الفل يا عمر، ويعني لذيذ اللي أنت عامله ده. عامة لو هختار أغنية من الأغاني اللي أنت بعتها دي ممكن أختار الشوارع حواديت، بحب الأغنية دي قوي، ويمكن هي أقرب حاجة للحالة العامة يعني عامة الفترة دي. هقول لكم ليه، علشان أنا بحس انه لما البومات جديدة بتنزل وانت تبدأ ان انت تسمع الالبومات دي مع ناس معينة او في اماكن معينة، الذكريات دي بتبدأ ترسخ في دماغك وتبقى مرتبطة بهذه الاغاني الجديدة اللي نزلت. فحالة الالبومات الكتير دي موداني في الحتة دي بتاعت ان الشوارع حواديت والناس حواديت والاغاني هتفضل في ذاكرتي بطريقة معينة. فدي الحالة العامة. ابعتولي على 92 100، قولولي الحالة العامة عندكم عاملة ازاي، ايه اللي بيعبر عنها. برافو يا عمر انت فتحت لنا هذا الموضوع.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وكيف نلعب.
1: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. كيو ام بي
1: علي فولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب يا شباب تعالوا نقرأ بقى شوية اسم اسز ونشوف مين عايز يسمع ايه. في اغاني كتير قوي اتطلبت, فواحدة واحدة بقى. في اولا عمرو يعقوب بيقول صباح الخير يا سلمى, عايز اسمع تارانتينو الكايروكي, حاضر عينيا جاهزة وهنسمعها. في حسن رمزي بيقول السعادة الحقيقية هو برنامج شفت الصبح, ربنا يخليك يا حسن يا رب ويسعدك كده دايما. في محمد طنطاوي بيقول صباح وبهجة يا ملكة كل المواسم, ممكن اغنية الجريني اشوف فيك يوم او واقف على تكة هيثم شاكر. صباح الفل يا طنطاوي وعينيا اغنية اشوف فيك يوم جاهزة. في احمد ميدو بيقول صباح الألناس على أحلى مذيع في الدنيا كلها, عاوز أسمع رضا البحراوي على الدغري وبرجولة. صباح الفل يا أحمد يا ميدو وربنا يخليك والله, ولكن الأغنية تقريبا مش موجودة فممكن تختار حاجة تانية. في محمد سويلم بيقول صباح الفل يا سلمى, صوتك شكله فرش النهاردة كده يا رب دايما, عاوز أسمع أغنية اللي بعنا خسر دلعنا. صباح الفل يا محمد يا سويلم, ولكن المشكلة أنه صوتي فرش مش عارفة إزاي, أنا صوتي رايح شوية بقاله يعني داخل في أسبوع أهو, بحاول اتعافى لسه, فيعني ممكن اكون فريش من جوايا, الطاقه فريش بس الصوت مش اكتر حاجه فريش. مارينا اسكندر عايزه حبيبي ابن حبيبي, صباح الفل يا مارينا, دي ليكي ولا لدودو؟ طيب عشان الواحد يبقى فاهم بس الموضوع, يعني مش معقول يبقى دودو امبارح طالب من سيطره وانت طالبه حبيبي ابن حبيبي, فاهمه؟ بس صباح الفل وسلمي لي على دودو لو هو معاكي دلوقتي, واتمنى يلحق بقى يسمع الاغنيه قبل ما يوصل الحضانه عشان في اغاني طلبت الاول, هنسمع الاول برضو.

طيب يا شباب، تعالوا نشوف بقى الجو ايه اخباره. النهارده مبدئيا هيبقى الطقس شديد الحراره رطب نهارا على اغلب الانحاء، وهيبقى حار رطب على السواحل الشماليه، وهيبقى مائل الحراره رطب بالليل على كل الاماكن. وبالنسبه لحاله البحر النهارده، البحر المتوسط في ارتفاع موج من 1.5 ل 2 متر، والبحر الاحمر اعلى شويه هيبقى من مترين ل 2.5 متر. اما بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره العظمى 36 والصغرى 25.

طيب يا جماعه، يعني الناس اللي كانوا في ثانويه عامه اكيد قاعدين على اعصابهم اليومين دول علشان النتيجه خلاص قربت تطلع. المفروض انه في مصادر بوزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني قالوا ان الوزاره بتستعد ان هي خلاص تعتمد نتيجه الثانويه العامه خلال اقل من 48 ساعه بعد بقى ما يخلصوا كل بقى اعمال التجهيز بقى واعتاد النتيجه داخل الكنترولات على مستوى الجمهوريه كلها وكده. بيقول لك ان هم بيعملوا دلوقتي مراجعه علشان هم بيراجعوا أكتر من مرة عشان يتأكدوا من دقة عملية رصد وتجميع الدرجات وكده، ويضمنوا طبعا أن كل طالب يحصل على حقه كامل من غير ما يكون فيه أخطاء واردة. يعني فخلاص بنتكلم أنه ساعات تفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة، فربنا معاكم. أي حد طبعا مستني النتيجة على أعصابه، إن شاء الله هذه الساعات تمر بسلام، وإن شاء الله كمان الريفيل يمر بسلام وتبقوا مبسوطين من النتيجة. وحتى لو حد كان عنده توقعات معينة لدرجاته ويعني كنت أقل من التوقعات دي بشوية أو كده، بجد والله العظيم يعني كل اللي سبقوك بيقولوا لك هي مش نهاية الدنيا، ويعني اللي ربنا كتبه لك هو خير، وما تقلقش من حاجة. يعني أنت عملت اللي عليك خلاص، وقضي الأمر، اللي جاي ده بقى مش بتاعك، سيبها على ربنا وإن شاء الله خير. هقول لكم برضو لينك النتيجة، بتكتبوا HTTPS وبعدين نقطتين فوق بعض وبعدين اتنين داشز ورا بعض وبعدين moe.gov.eg وبعد كده داش كمان. بس ربنا معاكم يا شباب، ولو النتيجة طلعت واحنا شغالين هوا ابعتولي قولولي، لو ما طلعتش النهاردة اطمنوني عليكم بكرة بقى.

طب يا جماعه، في ترند كده على السوشيال ميديا كلها بقاله كام يوم، ومعرفش بجد انا متزاوله، فقلت اسالكم واشوف معاكم هذا الموضوع. هتلاقوا اليومين اللي فاتوا في اغنيه من البوم تامر عاشور اسمها متلخبطه احوالي. الاغنيه دي طالعه ترندنج جدا لسببين. اول سبب، وده اول حاجه انا لاحظتها اول ما سمعت الاغنيه دي، المزيكا يا جماعه، هي ايه المزيكا دي؟ ما هذا؟ يعني مزيكا مش شبه حاجة مختلفة، يعني مش عارفة اشرحها، بس هي المزيكا خضتني. عارف اول ما اغنية تشتغل كده تحس ان انت تنحت، ولا بتقلب وشك كده، اللي هو ايه ده، ازاي يعني، ايه الحلاوة دي؟ فهي مزيكة الاغنية دي واضح انها عملت الايفكت ده لاكتر من حد، مش انا لوحدي، عشان في ناس كتير شفتها وهي بتتكلم يعني عن الالبوم بتقول هي الاغنية دي مزيكتها ازاي حلوة كده. فده اول شق، وده عادي. ولكن اللي مش عادي ان في ناس بتتكلم برضو عن مزيكة الاغنية دي، وبتقول ان هم سمعين صوت كلب في الاغنية، كلب بيهوهو. فطبعا ده اكيد شيء غير منطقي. فالناس بقى بدأت تجتمع مع بعض، انه يعني عارفين لما انت مثلا يبقى في دماغك فكرة وتدخل تشوف الكومنتس فتلاقي ان في ناس كتير قوي شبهك، هو ده بالظبط اللي حصل. فالموضوع بدأ بقى ان الناس تتناقش فيه، ويقولك انه من اول الثانية مش عارف حاجة وعشرين هتبدأ تسمع صوت الكلب ده في التوزيع في الخلفية كده ورا، وبعد كده هتفضل طول الاغنية تسمع صوت الكلب ده. بنت لحد شرح الموضوع وقال يا جماعة ده مش صوت كلب، ده صوت حاجة معينة معمولة في التوزيع نفسه، حاجة زي الدرامز او كده، بس هي صوتها غير الصوت المتعارف عليه، فعشان كده هي مديانة ايحاء انه ممكن يكون كلب بيهوهو. فانا ما اعرفش انتوا تسمعوها ان هي عادي مجرد آلة في التوزيع، ولا هتسمعوها كلب بيهوهو. هذا مثلا اعرفه دلوقتي حالا عشان هسمعكم الاغنيه، واول ما تسمعوها ركزوا بقى كويس قوي، ما تسمعوش اغنيه عادي اللي هو في الباك جراوند، لا، علوا جدا جدا جدا وركزوا جدا في المزيكا وفي توزيع الاغنيه، وبعدين ابعتوا لي على 92 وهي قولوا لي هل سمعتوا كلب ولا سمعتوا مزيكا عاديه.

بجد بجد عايزه اقول لكم ان انا اول ما الترند ده طلع شفت يعني الحاجات دي امبارح وكده ناس تكتب كده، فدخلت سمعت الاغنيه من الموبايل تمام عادي مش من سماعه في ودني، فبعدين قعدت اقول هو فين الكلب ده يعني انا مش سامعه اي كلاب وما اعرفش ايه، ولقيت بقى في الكومنتس الناس بقى بتافور بقى، واصلا انا وانا بسمع الاغنيه في العربيه قلت هو في كلب في الكبوت ولا ايه، واتزاولت وركنت ونزلت علشان اتاكد. وانا قاعد اللي هو فين الكلب ده مش سامع حاجه، دلوقتي بقى حاطه السماعه ومعليه على الاخر طول الاغنيه بقى سامعه بجد في صوت كلب، خصوصا بقى في الحته اللي في الاخر لما المزيكا تبدا تهدى واحده واحده فهتلاقوا صوت الكلب بيعلى، فاهمين قصدي؟ هو طبعا في الاخر هو مش كلب بس هو مديك ايحاء انه كانه كلب بيقول هو هو هو كده. ابقوا اسمعوها تاني يعني لو سمعتوها دلوقتي من غير سماعات اقعدوا بقى مع نفسكم النهارده اسمعوها في سماعات كواليتي بتاعتها حلوه، علوا الصوت وركزوا فاللي هي المزيكا اللي هي بتعمل هتلاقوا ورا في كل شويه او او، والله ركزوا فيها هتلاقوا الكلب هيظهر، انا ما كانش ظاهر عندي في الاول وظهر بعد كده. 92 100 رقم الاس ام اس اللي نفسه يسمع حاجه يبعت لي طبعا على طول.

0: طيب يا جماعه تعالوا نقرا شويه اس ام اس كده نشوف مين كان عايز يسمع ايه. مبدئيا في رقم اخره 556 بيقول صاحي من النوم مشتاق لفطار حلو مع القهوه على البحر، قبلها تمرينه حلوه في الجيم، لقيت نفسي لابس البدله ايه ده وسائل عربيه رايح الشغل على مدير جديد كمان. صباح الفل. عامه يعني طموحاتك اصلا طموحات ويك اند مش ويك داي، فاهم؟ فالمشكله من عندك مش المشكله في البلوت تويست اللي حصلت لك في اليوم، فاهم؟ انت كنت متوقع حاجه من المكان الغلط، فتوقعاتك الجميله دي ناجلها بقى ايه ان شاء الله اليوم الجمعه الجايه، ولكن اللي بيحصل النهارده ده هو ده الطبيعي انه يحصل، فاهم؟ فكده كده ربنا معاك طبعا، وان شاء الله المدير الجديد يبقى لذيذ. بقى طمنا برضو ايه اللي حصل كده في اول يوم مع المدير الجديد. في مي بتقول صباح الفل على الترتر، على الترتر في المطلق ولا على ملكة الترتر قصدك؟ ان شاء الله يبقى قصدك ملكة الترتر. وهي بتقول لي عايزة اغنية ولاد الشمس، حاضر عينيا جهزتها وهنسمعها. في كمان رقم اخره 232 بيقول انا نفسي اسمع اغنية خارج عن السيطرة كاملة، والله للاسف هي مش موجودة لان زي ما انت بتقول هي اعلان فهي مش موجود. في كمان عمر بيقول يا سلمى فين التذاكر؟ التذاكر هنا في شفت الصبح بكرة. في البرامج التانية بقى كل يوم في تذاكر، فانت تسمع برامج انرجي كده على مدار اليوم هتلاقي فجأة مفاجأة كده وانت مش حاسس، تفتح برنامج تلاقي بيقول لك يلا بقى احنا معنا النهارده تذاكر، اوب اوب اوب، تقوم بقى ايه تبعت اجابات على طول. فاسمع انرجي على مدار اليوم او اسمع شفت الصبح بكره. في كمان سماح عايزه تيجي نسيب لانغام، حاضر يا سماح انا جهزتها. بصوا انا يعني برتب الاغاني بالترتيب كده وهنسمع كل الحاجات اللي بتطلبوها كده كده لا تقلقوا. عايزه بس اقول بقى على موضوع الاغنيه بتاعه تامر عاشور ونشوف مين سمع كلب ومين ما سمعش كلب. ليلو بتقول صباح الفل يا سلومي انا مش سامع كلب ولا حاجه. صباح الفل يا ليلو، انا كمان ما كنتش سامع كلب ولا حاجه في الاول، بس سمعته لما زي ما قلت لكم سمعتها في سماعه وعليت، فجربت تسمعي بقى بعد كده في سماعه وعلي وبكره طمنيني سمعت الكلب ولا لا. في مصطفى الضوي بيقول صباح الفل ياسمين يا سلمى ممكن تقولي هاو هاو تاني؟ بجد احنا هنا يعني شايف ان كده صح؟ انا كنت بقولها عشان اشرح لكم انتوا هتسمعوا ايه، عشان ما تسمعوا الاغنيه تعرفوا انتوا بتدوروا على ايه بالظبط في الاغنيه. ده مش معناه ان انت تستلمني وتسف عليا، فاهم قصدي يا مصطفى؟ صباح الفل ويومك جميل. 92 مية رقم الاسم اس، حابين تسمعوا ايه بقى تاني النهارده يا ترى يا هل ترى؟
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعه 2 الظهر وتقولي ما هي سباحه، ما انا مش هنزل معاهم يعني مش هيبقى انت والحر.

برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. طالب ثانوية عامة American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض EduGate للجامعات مجاناً. EduGate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في EduGate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع EduGate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: حسين الجسمي على انرجي اللذاذة.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عايز أسلم على طارق خليل بيقول صباح الفل يا باشا، ممكن أغنية جنى عمرو والشاب خالد؟ أولا صباح الفل يا طارق ومنور الدنيا، ولكن أولا هي الأغنية كانت إعلان، فهي الأغنية لوحدها مش موجودة، دي حاجة. تاني حاجة عندي تعليق على طريقة طلب الأغنية، يعني أنا حسيت جنى عمرو دي اسم يعني في رقم الجلوس، فاهم قصدي؟ يعني جنى دياب أو جنى عمرو دياب، لكن جنى عمرو بس دي اللي هو إيه معنا في الفصل. بالنسبة للشاب خالد هو دلوقتي بقى خالد بس أنا فاهمة إن إحنا ستيل بنقول عليه الشاب خالد عشان ما نقولش خالد في المطلق، ففهماك عامة، فاهمة أنت عايز أنهي أغنية، بس للأسف مش موجودة. في رقم آخره 386 بتقول أنا مي، أنا فرحانة قوي لأني جبت 99% وطلع الأولى على المدرسة في تالتة ثانوي أزهري وهدخل كلية شريعة إسلامية، فرحيني وسمعيني أغنية ولاد الشمس. يا نهار أبيض، أسمعك أفرحك وسمعك ولاد الشمس بس؟ ده احنا نحتفل بيكي باقي الحلقة. يا ميو يا ألف مبروك يا حبيبة قلبي، يا ثانية واحدة.
2: واو أميزنج بيوتيفول،
1: إيه اللذاذة دي؟ والله العظيم أنت مش فاهمة أنا فرحانة لك إزاي يا مي، وربنا يوفقك يا حبيبتي وتعملي كل اللي نفسك فيه، وربنا يوفق كل الناس اللي في ثانوية عامة اللي قاعدين على أعصابهم مستنيين النتيجة. أدي مي هي افتتحت الموضوع، فإن شاء الله تبقى فتحة خير على الجميع ونسمع أرقام حلوة ومجاميع حلوة كده بإذن الله.

طيب يا جماعه، دي نقله قويه في المود، ولكن الاغنيه دي كانت مطلوبه على رقم الاسم اسم من سماح، فهنسمع دلوقتي انغام تيجي نسيب، وبعدين هنرجع نشعبولي الدنيا تاني بقى في راس الساعه وفي الساعه الجايه ان شاء الله. فابعتوا لي على 92 100 وقولوا لي حابين تسمعوا ايه النهارده.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر وبتبعتولي مش عارفة ليه اتعصبت وبتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها النهاردة. لسه معانا ساعة بالتمام والكمال نسمع فيها كل اللي احنا عايزينه. عايزة اسلم على الرقم الاخر 363 ده كان مين كان بعت اسمه من شوية مصطفى الضوي بيقول اقسم بالله مش بسف بالعكس انت اصلا بتخلي يومي جميل والله يا ملكة الترتر ربنا يخليك يا مصطفى والله تسلم. ولا انا بهزر معاك على فكرة انا يعني مش بزعل خالص من الحاجات دي بالعكس يعني انا اصلا لقبي ملكة الترتر فاهم فلو كنت بزعل كنت زعلت منها اولى يعني. في طريق خليل بيقول طب اي اغنية لجنى طيب حاضر بص ما هي الفكرة في حاجة ما انا لو لعبت خطفوني مش هعرف العب الالوان واحنا عندنا اغنية جديدة حصري وهي الالوان فنلعب فاهم فممكن احاول اشوف لك كده في والله جنى عاملة كام اغنية لزاز ولكن انجلش ومش عارفة هم موجودين ولا لا فممكن اشوف كده لو في حاجة منهم. في احمد ميدو بيقول ان شاء الله ادخل طيران انا وبنت خالتي ربنا يوفقك يا ميدو وتعمل كل نفسك فيه. وفي برضو رقم اخره 148 بيقول صباح الخير صباح الفل يا سلمى عايز اسمع الصبر جميل كانت في مسلسل موناليزا مديحة وتومي انتوا مديحة وتومي مع بعض صباح الفل

جماعة انتوا مش فاهمين اجاباتكم ضحكاني ازاي، علشان انا بسألكم الغرض معين منتال في دماغي، فانا بركب بقى كل اللي انتوا بتقولوه على اللي في دماغي، فبلاقي فيه عبث بيتكون. بص اقول لكم الموضوع بدأ منين. طبعا اغنية الالوان لعمرو دياب اختلفنا او اتفقنا عليها، حبيتوها او ما حبيتوهاش، كده كده هتحبوها مع الوقت مش موضوعنا، ولكن الناس وقفت شوية عنها او عند اختيارات الكلمات شوية، انه مثلا هو عمرو دياب بيوصف انه الاحمر شكله عليها خطير وجنان خالص، وبعدين بيقول لها يا فراولة انا نفسي اشربها عصير وبتاع ماشي، وبعدين لما جه يتكلم عن اللون الاسود قال ده بيقولوا عليه كئيب وبتاع، بعدين بقى اتكلم عن اللون البني وربط اللون البني بالبسكوت ماشي، بيقول لها البني شكله عليكي جميل بسكوت خالص، وبعدين الابيض بيقول لها عادي بيخليكي ملاك وقمر خالص وكده، او البني انت حلوتي جواه، معلش سوري لسه ما حفظتهاش كويس. فانا شفت بوست كده امبارح بيقول الاخضر شكله عليكي جميل جرجير خالص، فانا بقى في تاب معين كده اتفتح في مخي مش بيتقفل من امبارح، وهو انه ماذا لو عمرو دياب غنى لباقي الالوان، هو غنى للاحمر والاسود والبني والابيض، انا بقى عايز امسك باقي الالوان لون لون ونفكر نعمل حاجات منتال مع بعض نشوف الاغنيه هتتغنى ازاي لو عايزين مثلا نغنيها للاخضر. فانا دلوقتي عندي اول اس ام اس من رقم اخره 345 بتقول دولارز. انا بقى دلوقتي بوظفها في اغنيه الالوان، الاخضر شكله عليكي خطير.

0: دولارات خالص. فاهمين حاجة؟ في مثلا مريم بتقول لون أخضر يعني كورونا، لا يعني ربنا يبعدها عننا، فأما يعني نسكيب دي. في طارق خليل بيقول ما جاش في بالي غير الزرع والاتحاد السكندري. فزرع خالص أكيد لأ. في ضحكني جدا. الاتحاد خالص أكيد لأ. في حد بيقول محمد منير نعناع الجنينة، ما كده بقى الفنانين هيخشوا على بعض يعني مش هينفع، خلي نعناع الجنينة لوحده. بس نعناع خالص برضو منطقية يعني لايقة على نفس اللحن. فشوفوا بقى كده، تسحلوا مع الأغنية فكروا، وأي حد يجي في دماغه أي كوبلي للون ما تغناش في الأغنية يبعتولي على 92 100، ونشوف بقى العبس ده رايح بينا على فين النهاردة.
1: حصريا على انرجي، الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: طيب جماعة أنا مبسوطة قوي إن أنتوا بتعبسوا نفس العبس اللي في دماغي وبتقولوا حاجات لذيذة قوي هقراها، بس أنا في حاجة استوقفتني دلوقتي، لأن في أحمد ميدو بعد بيقول لون، يعني الحاجة اللي افتكرها أول ما قلت لون أخضر بيقول لون السيارة بتاعتي ولكن لونها برسيمي. فأنا وقفت شوية عند موضوع اللون البرسيمي ده وقلت خلاص عادي، هو ممكن يعني هو ميدو مقتنع إن هو يوصف درجة معينة من الأخضر بالبرسيمي، ولكن المشكلة إن في حد تاني خالص رقم آخره 274 بعد بقى كوبليه يزودوا على أغنية الألوان بيقول الأخضر شكله عليكي خطير برسيمي خالص، مش برسيم خالص. يعني زي ما قلت لكم أنا شفت البوست كان بيقول جرجير خالص منطقي، لو كان هو مثلا قال برسيم خالص هتفهم أنه بيوصف البرسيم نفسه، ولكن برسيمي خالص يعني هو أكيد قصده اللون البرسيمي، يعني واضح أن في لون برسيمي ما عندناش عليه قبل كده. فلو سمحتوا فهموني، هل في لون برسيمي ولا دي حاجة ظاهرة عند ميدو والرقم الآخر 274 بس؟ ده أول حاجة. تاني حاجة كملوا يا جماعة، انتوا عمالين تبدعوا على رقم الاسماس، هقرأ بقى كل الحاجات اللي بتبعتوها دي بعد الأد بريك على طول. فابعتولي على 92100 لو هتزودوا كوبلي في أغنية الألوان لعمر دياب وكوبلي للون يكون عمر دياب ما غنهوش، يعني عمر دياب غنى أحمر وإسود وبني وأبيض، عايزين بقى الألوان بقى وربطوها بحاجات ليها علاقة بالألوان وإيه، عايزين نشعبولي الدنيا كده مع بعض. ابعتولي يلا حلو.
1: لما تطلب دليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.

كيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
1: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: متأخرة صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: جديد رامي جمال في لياليها على انرجي.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب تعالوا نشوف الكوبليهات اللي اتبعتت كاقتراحات, يعني علشان ممكن تتعمل مثلا في جزء تاني من أغنية الألوان لعمرو دياب. في رقم آخر 698 بيقول الوردي شكله عليكي رقيق, ده كيوت خالص. ماشي, منطقية جدا. في بقى سولي بيتكلم في الفوشيا دلوقتي, بيقول الفوشيا شكله عليكي خطير, ده دلع خالص. ياريت حد يبعت الكوبليه ده للهضبة عشان يعمل إدت على الأغنية. سولي انت خلاص صعدت الأمور لدرجة انت عايز يعمل إدت على الأغنية. طب يعني ممكن مثلا تطمح في انه يعمل جزء تاني من الأغنية ويحط الكوبليه. وبعدين اقول لك على حاجة الصراحة سولي, ما تزعلش مني, الكوبليه لذيذ بس عادي مش قوي. احنا عايزين كوبليهات قوية زي اللي هو الاخضر شكله عليك خطير برسيمي خالص ده, فاهم؟ عايزين حاجة في السكة دي. في برضو رقم اخر 488 بيقول الاصفر شكله عليك خطير كتكوت خالص. ماشي, دي منطقية جدا ولايقة جدا. حاسة برضو الاصفر ممكن يطلع منه حاجات تانية. يعني تعالوا نتسهل في الاصفر شوية. قولوا لي اول حاجة جات في دماغكم اول ما سمعتوا اللون الاصفر, ونشوف بقى هنوظفها ازاي مع بعض في الاغنية. في برضو رقم اخر 274 بيقول البيج شكله عليك خطير فرفور خالص. لا انا ضد بقى دي. ليه بقى؟ لانه البيج مش فرفور. ليه البيج فرفور؟ يعني افهمها مثلا لو قلت على الفوشيا انه فرفور ماشي, لكن البيج مش فرفور. بالعكس اصلا هو عمرو دياب كان بيتكلم عن البني وبيقول بسكوت خالص. انا شايفه ان البسكوت مش دايما بيبقى بني الا لو بسكوت بالشوكولاته, في بسكوت بيج, فالبيج ده ممكن يخش مع البني في البسكويت, فاهمني؟ بس لا, البيج مش فرفور, حرام عليك. طيب في بقى رقم اخره 939 ده عمر, بعد بقى بيحلل لنا الالوان, بيقول لنا البرتقالي بين قوسين الاورنج بدايه يوم جديد وتفاؤل, الفضي والذهبي لمسه الفرحه واللمعه اللي في الحياه, البنفسجي للروقان وهدوء الاعصاب, التركوازي للبحر والصيف, ولما يحضر, والزيتي للشجر القوي اللي بيصبر, والرصاصي للغيم لما المطر ينزل, والكحلي لليل طويل, والروقان اللي يطول. كلام جميل جدا يا عمر, ولكن عايزين بقى ايه نستخرج من القطعه جمل او كوبليهات تنفع ان هي تضاف في اغنيه الالوان لعمرو دياب, وابعتوها لي على 92 100.

طيب يا شباب تعالوا نشوف احنا رحنا فين بقى على رقم الاس ام اس. في رقم ده عمرو ابو يويو بيقول صباح الفل والياسمين، انا عمرو ابو يويو بقولك اصفر عليكي جميل مشمشه خالص. لا يا جماعه المشمش مش اصفر، المشمش اورنج شويه، فلا ما يعني ممكن دي ماشي الاورنج، بس الاورنج دي تقيله قوي، ما حدش هيغني للاورنج اكيد صح. المشهد اللي بعده كمان اغنيتين ممكن نلاقي اغنيه الاورنج عادي جدا، يعني الواحد يتوقع اي حاجه دلوقتي. عمر بيقول الاصفر عليكي زي المانجا الفص مسكره خالص. برضو مش صفرة والله، دي برضو مع الاورنج طبعا، او اورنج فاخضر يعني. طيب في بقى عباسيات، انا عاجبني ان في ناس بدات تكتب كوبليهات كامله، يعني احنا خلاص فاهمين، حاسه ان انا سلمى حدوته دلوقتي. في احمد عادل بيقول الاصفر شكله عليكي خطير، ده ليمون خالص، وليموني الناس على حبي ليكي منعش خالص. لا ده انت احمد حدوته بقى بجد. لا لا لا لا يعني برافو، كوبليه كامل متكامل. في برضو رقم اخره 817 برضو بات كوبليه كامل، بيقول اصفر بيخليكي شمس منوره خالص، ايا شمس حاميه شعاعها عنيف محروق خالص. حاسه ان احنا محتاجين نلم الموضوع على كده بقى، فمين عشان الموضوع بدا يسرح مننا. يعني هو كلام منطقي وغير منطقي، يعني مثلا موضوع الليمون خالص ولموني الناس على حبي ليك، عجبتني التويسته اللي هنا دي عشان كده اديتك لقب حدوته، ولكن منعش خالص، في حد حبه منعش؟ ده غريب شويه. برضو بالنسبه لموضوع الشمس منوره خالص وشمس شعاعها عنيف، هي دي ليها معنى، يعني ليها معنى ان هي طلتها قويه قوي اول ما تخش بقى ايه بتشاع بقى، عارف انت لما حد يقولك دي بتشاع من كتر ما هي منوره، فماشي بتشاع شعاع يعني محروق خالص بقى انت يعني كده مش حاطط صن بلوك فاهم، فاحنا صعدنا الامور قوي. فنلم الموضوع على كده ولا نشوف الازرق بيقول ايه. حاسه ندي فرصه للازرق، ما اتكلمناش عن الازرق خالص. طب ما تقولوا لي لو الازرق هنكتب له كوبليه عامل ازاي. اخر حاجه اخر حاجه الازرق، وبجد محتاجين نلم الموضوع ده عشان راح مننا في حته عبثيه جدا. 92100 رقم الاس ام اس، حط اللون الازرق في كوبليه يليق على اغنيه عمرو دياب الالوان.

0: طيب تعالوا نشوف مين قال ايه تاني. في سولي بيقول الاصفر شكله عليكي خطير كتكوتة خالص سولي، وبعدين انا عايز يتعمل ايديت مش جزء تاني. ليه مساعد الموضوع ليه مشخص الموضوع دلوقتي يعني ان شاء الله تتعمل في الجزء التاني. معلش معلش سامحنا المرة دي. وبعدين بعد كده بيقول سولي صاحب كوبليك كتاكيت، انت خلاص يعني انت شايف ان انت كتبت عظمة لدرجة ان انت عايز توثق الموضوع للدرجات دي، يعني عايز تنسب الكوبليك ليك يا عم ماشي خلاص انت من هنا ورايح سولي صاحب كوبليك كتاكيت حاضر روح سجله بقى فاهم. في سولي صباح الفل. في كمان رقم اخره 698 بيقول الازرق شكله عليكي رهيب روقان خالص ماشي. في رقم اخره 4040 انا قاعده مسحوله بجد بقالي مثلا ايه دقيقه وشويه بحاول افهم انت بتقول ايه وتقريبا فهمت يعني برضو صحح لي لو انا بقول حاجه غلط. كان بيقول الابيض عليكي جميل وكاتب بالعربي شونتي خالص، فانا قعدت كتير قوي بفهم ايه دي تقريبا قصده شانتي يعني كريم شانتي صح انا صح ولا لا عشان هو ابيض فكريم شانتي بيبقى ابيض فان شاء الله اكون فهمتها صح. هو كاتبها بالواو علشان تبقى شانتي كده عشان واو. المهم يعني في رقم اخره 939 ده عمر غالبا بيقول الازرق عليكي زي بحر اسكندريه خالص صفاء وروقان مش عادي خالص. لا دي مش حلوه خالص الصراحه يا عمر يعني مش هكذب عليك. ليه؟ علشان مش ماشيه مع اللحن كويس يعني في حاجات طليقة على اللحن اكتر. يعني مثلا محمد خالد بعد بيقول الاصفر شكله عليكي جميل بطوط خالص ماشي لايقه وكتكوت خالص برضو طبعا بتاعت سولي تمام. في عندنا مين تاني الازرق بقى رقم اخره 724 يا نهار ابيض يعني بيقول الأزرق شكله عليكي جميل ده محيط خالص. طيب أنا هو عشان لقى كلمة البحر تقيلة فحس إنه عايز يخليها ماشية أكتر مع اللحن فخليها محيط which is أعم وأشمل يعني فتمام وأكبر فأكيد compliment أشيك بكتير. وبعدين بيقول يا موجة بتيجي عليا غريق انتي حوت خالص. ده كده بقى اللي هو ايه يعني بنعمل دمج ما بين أغنية الألوان وأغنية برج الحوت فاهم. ف يعني ماشي اول اللي هو ايه خمس دقايق وهنلم عالم البحار فهو عايز يحشر كل الحاجات اللي ليها علاقه بالبحر وزرقه وكده بحيث ايه نلم الكوبليه يعني. ففهمك عامه وبرافو انا فخوره بيكم قوي يا جماعه. الاصفر برضو جه في دماغي دلوقتي سويت كورن ما اعرفش ليه عادي مش يعني بصوا مش بنحكم على بعض خالص النهارده باللي احنا بنقوله ده. تعالوا نسمع اغنيه محمد رمضان الجديده ونيجي نشوف الكلام على ايه. بس اعتقد خلاص كده ولا حد نفسه في حاجه يقولها تاني؟ لو في اي يعني ميول ابداعيه عندكم عايزين تطلعوها معاكم يعني ايه 5 10 دقايق ابدعوا فيهم براحتكم. شفتوا ابدعوا دي مفيش حاجه اسمها ابدعوا اكيد صح ابدعوا ابدعوا يا جماعه.
1: جديد محمد رمضان على انرجي روح

0: عارفين يا جماعه لما تبقوا بتتكلموا في حاجه والالجوريثم بتاع السوشيال ميديا عندكم يبدا يجيب لكم حاجات شبه اللي انتوا بتقولوه كده. انا ده اللي حصل معايا دلوقتي حالا وانا مخضوضه شويه من البوست ده فهحكي لكم عنه شويه. مبدئيا البيج اللي طلعت لي على فيسبوك اسمها شرطه اللغه العربيه ماشي, يعني تقريبا هم بقى الكونتنت بتاعهم ان هم بيشوفوا لو حد كاتب حاجه عربي غلط او كده فيبداوا ان هم بقى ايه يصلحوها وكده. فهم واخدين سكرين شوت من كلمات اغنيه جيت لك بتاعت عمرو دياب من الالبوم الجديد, ففي كوبليه اللي هو بيقول يعني قصر لقاك فيا دي ماشي, فبيقول يعني قصر لقاك فيا تمام. فهي مكتوبه الليركس بتاعتها على احدى منصات الاغاني يعني مكتوبه يعني قصر قاف صدري لقاك فيا تمام. فشرطة اللغة العربية طبعا قفشت من حاجة زي كده لان هي المفروض أثر يعني ليه تأثير, يعني انت هو أثر لقاك فيا انا شفتك فتأثرت لقاك ده أثر فيا فبالتالي تبقى ألف ثاء راء فاهمين قصدي مش قصر. فقاعدين بقى بيتكلموا في البوست يعني عن ان في فرق يا جماعه ما بين التقصير ان حد مقصر في حقك وما بين التاثير ان حد مش عارف ايه. فهم بقى بادئين البوست بايه كاتبين ويعني وبعدين بين قوسين كاتبين قصر اللي هم هيسفوا عليها بعد كده لقاك فيا ويا ريت تقبل روحي هديه ومعاها صحن ملوخيه وهزود لك الطشه في التقليه. فليه يعني هم ليه يكتبوا حاجه زي كده الا لو احنا بيتم التجسس علينا او مش تجسس واحنا على الهوا اصلا فمفيش اي تجسس في الموضوع. هم اكيد يعني ممكن يبقوا سامعيننا بس هم كاتبين البوست قبلنا وانا ما كنتش شفت البوست قبل كده فده تورط خواطر. فاحنا كلنا في العالم الموازي يا جماعه ما تقلقوش, انا بس حبيت اشارك معاكم الموضوع ده عشان تطمنوا ان احنا كويسين وزي الفل. يعني
1: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم,
2: الريحه الفظيعه دي
1: مش هيبقى انت والحر

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب يا جماعة، بما ان احنا كنا بنتكلم عن اغنية من ألبوم عمرو دياب، في معلومة لذيذة قوي عن ألبوم عمرو دياب. بيقولك انه عمرو دياب طبعا كده كده دايما لما بينزل ألبوم في خلاف وفي نقاشات، والناس اللي هو يا جماعة لا، والألبومات القديمة احلى وبتاع، ولكن في الاخر النتيجة النهائية ايه؟ ان عمرو دياب بيبقى فايرل جدا، الألبوم بنحبه جدا وبنفضل نسمعه على طول، يعني تمام احنا خلاص عارفين الباترن يعني اللي بيحصل. فبيقولك انه النجم عمرو دياب حقق رقم قياسي جديد في مشواره الفني بعد ما حقق ألبومه الجديد حبيتك، نجاح كبير جدا في 5 أيام بس. اقتربت بقى عدد مشاهداته من قد ايه؟ من 18 مليون مشاهدة على يوتيوب بس. انتوا فاهمين الرقم؟ فاهمين يعني ايه؟ فاهمين ألبوم نازل بقاله 5 أيام ونازل على كذا منصة منهم اليوتيوب، هو على يوتيوب لوحده الألبوم كله والأغاني كلها لما تجمعوهم كده عاملين 18 مليون مشاهدة. ما هذا الرقم؟ هو رقم قياسي فعلا يعني، أتفق، وحاجة خطيرة. وبقى عندي فضول دلوقتي أن أنا أعرف طب ما حقق قد إيه على باقي المنصات، فلو عرفت هذه المعلومة أكيد مش هبخل عليكم وهقول لكم عليها على طول. طيب 92100 رقم الأسماء، ممكن تختاروا معايا الأغنية اللي هنختم بيها، وهسمعكم دلوقتي أغنية لزياد زازا وأمجد جمعة، أغنية يلي بعتونا الأغنية دي لذيذة قوي، ولما أرجع هقول لكم معلومة لذيذة جدا عن زياد زازا.

كنت بقول لكم اني عندي معلومه لذيذه عن زياد زازا. طبعا زياد زازا من الناس اللي انا بشوف ان هم متنوعين جدا ومتجددين جدا. يعني هو كان الاول واخد دايركشن كده الراب, الحاجات اللي هي الدريل الاجريسيف شويه, وبعدين بدا يعمل راب بشكل مختلف, بعدين بدا يغني حاجات مش راب اصلا, بعدين نزل السنه اللي فاتت في الصيف اللي فات الاي بي اللي هو باليني, كان برضو مزيكا مختلفه قوي عن اللي هو كان بيقدمه. بعدين شفناه بعد كده بعتيني ليه مع عمرو مصطفى, برضو لون جديد. بعدين شفناه بيمثل في مسلسل ميد تيرم وكان برضو عامل الدور حلو قوي, وقبلها كان عامل دور صغير في مسلسل برستيج ولكن تألق طبعا في ميد تيرم. وبعدين جينا دلوقتي زي ما سمعتوا كده الأغنية دي برضو لذيذة مختلفة, وكان لسه من أسبوعين منزل أغنية مع الموسيقار طبعا الراحل هاني شنودة, كانت أغنية بحلم معاك, كان معمول لها كوفر وكان برضو لذيذ ومختلف قوي. فزياد زازا الصراحة يعني خطير في حتة إن هو دايما متجدد ودايما كل شوية أنت مش متوقع إيه الخطوة الجاية لزياد زازا. فأنت بقى ايه الخطوه اللي انت غير متوقع ان هي هتحصل لزياد زازا؟ هي انه هيشارك في بطوله فيلم ولاد رزق 4. انا اصلا ما كنتش عارفه ان في ولاد رزق 4, ده اول حاجه. تاني حاجه السؤال اللي في راسي انه هل ولاد رزق 4 هيبقى فيه برضو نفس الكرو او كده, ولكن الاجابه لا. لحد دلوقتي تم التعاقد مع احمد مالك وحسن مالك وزياد زازا انهم يقوموا ببطوله فيلم ولاد رزق 4. مش عارفين بقى مين هيكونوا الباقيين, وعامه حاساه هيبقى لذيذ. يعني انا تحمست لما قريت الاسامي دي, بحاول اتخيلهم بقى كل واحد وهو كاركتر مختلف, ويعني بتخيل السيناريوز بتاعت ولاد رزق اللي فاتوا على بقى الجيل الجديد, فحاساها تبقى حاجه لذيذه جدا. فحبيت برضو اعرفكم هذه المعلومه قبل ما اسيبكم وامشي. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده من شفت الصبح, كنت معاكم سلمى قاسم, بكون معاكم وفي كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول دلوقتي حالا, هتسمعوا محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر, وهنتقابل احنا تاني بكره في نفس الميعاد.

0: Energy Vinyl 9.1
1: in Mesika. Love it.
2: أعزائي المستمعين.

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد رامي عياش على انرجي، عذبيني

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك
2: تحت امرك.
3: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
0: جديد حسين الجسمي على انرجي اللذاذه.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد, أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
4: أرقص غصب عني, أرقص غصب عني, غصب عني أرقص.
3: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روقان الوسط الجميل على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1 مزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا ليا كبير مع صبري زكي، يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا. ربنا ينكد على بينا كده على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. 92.1 رقم رسائلنا، و38 35 177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي نستقبل عليها كل تليفونك الظريفه اللطيفه ومدام خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن الله. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا قولوا امين. اعلى بالمزيكا يا نجم المكسر،
3: قول يا كبير.

كل طلباتكم الاغاني اغاني السهر والسهر والصيف معروف بالسهر ومش عارف بتحبوا على ايه الصيف ده بس لازم بقى مذيع ولازم اجاري المستمعين اقول ايه انبسطوا وعرقوا ولزقوا براحتكم انبسطوا اديها إيه.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إن درايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد على Energy عمرو المليجي ومحمود فضل. ولا مرة حد سأل

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. على 92 مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم من الأغاني، وبحيي كل بيسمعونا من الابليكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت ومن تردد نايل سات ومن كمان 92.1. امبارح كان عندنا عدد من الهدايا ومن التذاكر، وخلاص الأسامي بتاعت اللي أخدوا الهدايا في برنامجي راحت للإدارة، وهيكلموكم إن شاء الله علشان تحضروا يوم الجمعة الحفلة، ويا رب تبقى حفلة سعيدة على الجميع. طيب النهاردة هنعمل فوازير الأفلام. فوازير الأفلام النهاردة هتبقى الموضوع بتاعها عن السفاحين. السفاحين بقى موضة مع الأسف، يعني بقى يعني ما كناش نسمع الأول على الحاجات دي غير بس في الدراما. فوجئنا دلوقتي ان بقى يعني الموضوع ده منتشر، وفي جرائم غريبة طبعا، في منها مبني على مرض نفسي او خلل نفسي، عارفين ده طبعا كله كويس، ولكن حاجات احنا ما كناش نتخيل انها ممكن تحصل في العالم ابدا ابدا ابدا. المهم ان النهاردة الافلام مبنية على السفاحين، وللأسف الفزورة سهلة. ليه بقى؟ لان اي فيلم مبني على السفاحين كلمة سفاح موجودة في اسم الفيلم، تمام؟ فتعالوا نبدأ بأول فزورة من فوازير الأفلام، وديكوا عنها هنت وأشوفها تعرفوها ولا لا. أول فزورة هو فيلم أنتج في أول الألفينات، تحديدا في 2009، وكان بيتكلم عن قصة سفاح كان منتشر في منطقة المهندسين وعمل جرائم كتير جدا جدا. الفيلم بطولة نجم، كان عيد ميلاده الشهر ده، ولسه من كم يوم عاملين فزورة عن أفلامه بس ما كانش فيهم الفيلم ده. اللي عارف الفيلم يبعت لنا الاسم على 92 مية، اللي ما عارفش اللينك اللي جاي ندي هنتات تاني.

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: ما فيش غير ابننا النبيه أحمد السعدي هو اللي جابها صح. فإذا أنتوا محتاجين شوية هنتات أكتر. والنهاردة الموضوع العام أننا فوازير الأفلام عن أفلام السفاحين. وأول فيلم أنتج سنة 2009، مش بعيد قوي ومش قريب قوي، تمام؟ النجم بتاعه اتولد في الشهر ده، وكنت بعمل عنه فوازير أفلام من فترة قليلة. والنجم بتاعه ما بيعملش أعمال كتيرة، يعني مقل كل شوية في الأعمال، ولكنه من جانات السينما المصرية، تمام؟ وكانت البطلة اللي معاه في الفيلم إحدى بطلات فور كاتس اللي بتمثل معروفة هي واحدة، تمام؟ وكان معاه، لا يعني مش هينفع أهنت على الموضوع ده، طيب. وهو في الفيلم كان سفاح بيرتكب جرائم كتير. بابا كان غني ولكنه كان قاسي عليه، ومامته كانت متجوزة حد أصغر منها في السن، فكان في يعني إيه شوية لبش عائلي كده عمل له عقد، فكان بيطلعه على الناس يعني. هل عرفته؟ والفيلم كان بيحكي عن فترة أقدم، بس مش فترة أقدم قوي يعني، فترة الثمانينات وحرب الخليج والحتة دي. عرفتوا مين ولا لأ؟ على 92% مستني كل رسائلكم اسم الفيلم، اسم الفيلم، وفيلم عن السفاحين، يبقى الفيلم اسمه إيه؟ يعني على طول كده.

0: طب الحمد لله الحمد لله الهنتات جابت نتيجة. هاني فتحي مساء الفل عليك. مارينا رضا مساء الفل عليك يا مارينا. ومساء الفل على رقم آخر 24. مساء الفل على دكتور محمد وكمان على رقم آخر 68 وعلى ابننا أحمد السعدي. مساء الفل عليكم جميعا. ومعانا على التليفون دكتور محمد عطاء. ألو
1: ألو
0: يا دكتور مساء الفل.
1: مساء العسل.
0: أخبارك إيه؟ الصوت بيقطع شوية. أنت واقف في حتة فيها شبكة؟
1: لا في شبكة.
0: طيب الحمد لله. قول لنا الأول الإجابة.
1: فيلم السفاح بطولة هاني سلامة خالد الصاوي نيكول سابا.
0: مظبوط مظبوط مظبوط. يا سلام. طيب بما أننا بنتكلم عن السفاحين يا دكتور، ممكن أعرف تخصص حضرتك إيه؟
1: بيطري.
0: ده انت في منطقة بعيدة عننا. طيب هل في قصة معلمة في دماغك من الطفولة ليها علاقة بالرعب والحاجات دي من القصص اللي كانت بتتحكي؟
1: لا يعني الواحد بياخدها على محمل القصص يعني، لكن مش لدرجة انها تعلق يعني بشكل ما يعني.
0: يعني الأسرة ما كانتش بتخوفك بحاجة معينة لما تعمل حاجة معينة عشان تنام عشان تقص ضوافرك عشان حاجات بالشكل ده؟
1: الحمد لله.
0: ما كانوش بيتعاملوا معاك عشان كده طلعت دكتور؟ ما هي دي المشكلة يعني، هم لو الناس
1: كنت طلعت
0: لو يدونا فرصة. عارف انت الرعب ده بيخلي الواحد يخاف من اي حاجة، انما عشان هم ربوا فيك الجراءة طلعت دكتور وبيطري. ده قرار برضو جريء جدا. قول لي يا دكتور صح، معلش سؤال جانبي له علاقة بدراسة الطب البيطري.
1: اتفضل.
0: هل اختيار الطب البيطري بيكون بناء على مجموع ولا بناء على أسباب أخرى؟ يعني كلية الطب كلها المفروض ليها تنسيق.
1: مظبوط.
0: صح كده؟ التشعب بقى انك تختار شعبة، مع لان انا اعتقد ان الطب البيطري انت بتاخده من بدري من اول الدراسة، صح كده ولا ايه؟
1: بالظبط بالظبط.
0: ده ايه بقى؟ ده بيبقى كلية مستقلة ولا احد فروع كلية
1: مستقلة؟ لا لا لا كلية مستقلة.
0: كلية مستقلة. وحضرتك
1: طب الاسنان كلية مستقلة.
0: اوكي. وحضرتك لما دخلتها عن حب؟ يعني انت حابب ان انت تدرس المجال ده؟
1: انا قديم شويتين، فالطب البيطري ما كانش واخد حقه يعني، او ما كانش واخد النوليدج يعني الصحيحة عنه في وقت ما انا دخلت. فكان وقتها طبعا المجموع والتنسيق هو اللي وداني.
0: اوكي.
1: يعني لدرجه ان انا يعني كنت معترض في البدايه، وقلت لا ده انا ايامي كان في تحسين وكده، قلت لا انا احسن افضل، وقعدت مثلا قرابه الشهر مش عايز اروح الكليه. لكن بعض الزملاء يعني كانوا كل يوم يروحوا ويرجعوا يقنعوني ان انا اروح، فتعال اجرب يعني. فرحت بعد شهر انا اللي كملت وهم اللي رجعوا حسنوا.
0: يعني حبيت المجال وبدأت تتشعب فيه. على فكرة بس عشان الناس تبقى فهماني كويس، الطب البيطري من أهم المجالات عالميا، مش بس في مصر يعني، عالميا الطبيب البيطري له وضع مختلف تماما يعني.
1: يعني أوروبا وأمريكا الحقوق والطب البيطري يعتبر هم الدراسة رقم واحد.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. مظبوط مظبوط. عموما معلش ده بس معلومة من باب ان انا فتح مجال للطلبة اللي نتائجهم هتطلع وهيبتدوا يختاروا كلياتهم، فيبقوا فاهمين اختيار الكليات رايح فين حتى.
1: بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش عن الطب البيطري، يعني هو الدراسة تعتبر من اصعب انواع الدراسة الطبية بوجه عام في الدراسة الطبية، لان احنا بندرس الانسان كستاندر كل حاجة يعني، في كل المواد يعني من أول
0: التشريح وكل ما يخص الإنسان يعني.
1: بايو كيمستري بندرس الإنسان كستاندر، وبقية الحيوانات كلها طب يعني بنسميه تشريح مقارن أو طب مقارن. فمثال مثلا إن لو في لجنة بتكشف على اللحوم، فلازم يبقى عارف الجثة اللي قدامه ديت ايه، ممكن يعني زي
0: ده مهم جدا عشان يبقى فاهم اللحمة دي لحمة ايه. صحيح.
1: يعني احنا بنتكلم على السفاحين من الحلقة، فلو نفترض ان فيه جثه بني ادم يعني فلازم الدكتور لما يشوف التشريح بتاعها يعرفها.
0: يبقى فاهم، يبقى فاهم صحيح دي ايه، ولا ولا تتحط في الحواوشي عادي جدا.
1: الطب الشرعي يعتبر من المجالات اللي احنا كطب بيطري اصليين واساسيين فيها، لان احنا دارسين طب مقارن لكل الانسان ومعظم الحيوانات.
0: ومعظم الحيوانات صحيح صحيح. ده كان مهم جدا اننا نعمل سبوت لايت على المجال ده، المجال الطبي ده، لان يعني مش كله بيبقى واخد غير العنوان الرئيسي وخلاص كده، انما جوه لا الموضوع مختلف تماما. شكرا لك يا دكتور، واسف على ازعاجك يعني وعلى طول المكالمه.
1: انا اتشرفت بيكم وسعيد ان انا شاركت معاكم.
0: متشكرين جدا جدا دكتور، مع الف سلامه. الفيلم هو فيلم السفاح، انتاج سنه 2009 بطوله النجم هاني سلامه والنجم نيكول سابا والنجم خالد الصاوي، وكان فيلم من الافلام اللي حققت نجاح كبير، وكانت يعني كنا بقالنا كتير ما عملناش افلام عن السفاحين. مكملين فوزير الافلام عن السفاحين في اللينك اللي جاي بعون الله.

0: أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني كمان يا جماعه. صاحبي نلعب وفوزير اغاني وحاجات جميله، بس برضو يعني اللي عايز اي اغنيه يبعت لنا على 92100 واحنا تحت امركم. لو كانت عندنا في البلاي ليست لو كانت عندنا في المكتبه، يعني مش لازم في البلاي ليست، البلاي ليست جاهزه في اغاني جديده كتير، ودي طبيعه الصيف، اغاني جديده اغاني كتيره وجو جميل ان شاء الله. مش فاهم بتحبوا الصيف على ايه. المهم الفيلم ده محتاج تركيز ليه بقى؟ لانه فيلم قديم، والفيلم اللي انا هتكلم عنه ده بطولة نجمة يعني كان عندها لقب مهم جدا، وهي نجمة من النجمات التقال، نجمة مصر الأولى، بطولة نجمة مصر الأولى. الفيلم ده اتعمل سنة 96، وكان كانت البطلة فيها السفاحة، هي ما ارتكبتش جرائم كتير، بس كانت أول جريمة ترتكب تجاه الزوج، وطلع منها بقى ايه الموضوع اللي فضلنا نهدد بيك ازواج سنين، بتاع الاكياس بقى، ويحطوا في اكياس ويقطعوا ويحطوا في اكياس والحاجات دي. حد يفتكر الفيلم ده؟ على 92100 ابعتوا لنا اسم الفيلم لو عارفين.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. QNB

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: عدنا مرة أخرى وما شاء الله طلعتوا شطار. أنا يعني كنت متخيل إن الموضوع مش هي يعني بما إنه فيلم قديم يعني وسنة 96 وبتاع، إلا إن لأ لقيت ناس كتير متجاوبة. هعيد الفزورة تاني بما إن كان عندنا فصل إعلاني، بس خلينا نسلم على رقم آخره 3 سبعات، وهني فتحي ورقم آخره 440، وأحمد السعدي ورقم آخره 46 ورقم آخره 61. مش عارف هنبطل إمتى يعني موضوع الأرقام ده ونبعت أسامينا، هيجرى إيه؟ بقى لنا 10 سنين يا جدعان بنقول كده. ورقم آخره 40 ورقم آخره 401. دكتور ميشا مساء الفل عليكي. رقم آخره 39 مش كاتب اسمه ولكن شارح الفيلم انتاج سنة 96، فيلم قديم بطولة نجمة مصر الأولى. والفيلم ده كان من الأفلام اللي بتتكلم عن أول سفاحة، هي ما ارتكبتش جرائم كتير ولكن ارتكبت جريمة ضد زوجها، بسكت جوزها قطعته وحطته في كياس، ومن ساعتها بقى ترند الموضوع ده فترة طويلة. فترة طويلة كان في تهديد للأزواج بالموضوع ده. على 92% اسم الفيلم ايه؟ اللينك اللي جاي يبقى معنا حد منكم عشان يقول لنا اسم الفيلم ايه.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر.
1: تمنى النصائح اللي بتتقال على انرجي 92.1 دي تاثر في بعض الناس اللي يعني بيزيدوا تلزيق الحر تلزيئا. ويعني خلينا نرجع للاجابه تاني. ومعانا دكتور برضو بس المره دي دكتوره، دكتور شيماء معانا على التليفون. الو،
2: اهلا بحضرتك.
1: مساء الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام
2: الحمد لله.
1: تعالي الاول نقول الاجابه وبعدين اسالك سؤال كده على المشي. يلا بينا. الاجابه ايه؟
2: المراه والسطور.
1: المراه والسطور، مظبوط مظبوط مظبوط. بطوله النجم نبيل عبيد والفنان ابو بكر عزت الله يرحمه. طيب، هل كان في اي قصه رعب مرتبطه بطفولتك بيحكوها لك بالليل، بيخوفوك بحاجه معينه، حاجات بالشكل ده؟
2: جدا بقى، يعني جدا، لان انا شفته وقتها انا كنت في رابعه ابتدائي.
1: حلو.
2: لك أن تتخيل، يعني أنا ما كنتش بطلع بلكونة بيتنا بالليل.
1: أنت قصدك على فيلم المرأة والسطور؟
2: ولا أدي ظهري البلكونة، حاسة أن هو الهيكل ده هيطلع لي بالبلكونة، مش عارفة إيه العلاقة، بس هي كانت رعب بالنسبة لي.
1: يعني الفيلم ده أثر على طفولتك شوية؟
2: جدا، يعني ما كانش المفروض أشوفه في السن ده تقريبا.
1: ده شفتيه في التلفزيون ولا في السينما؟
2: في السينما.
1: يا خبر ابيض. بصوا بقى، دي فايده انهم يكتبوا ان الفيلم ده صالح لسن معين، وحكي طفله صغيره اتاخدت فيلم زي ده تتفرج عليه.
2: عارفه كان ايه الاصرار؟ انا واختي كان ساعتها، انا فاكره اللي كان نازل في السينما فيلمين، الفيلم ده وفيلم المصير.
1: اوكي.
2: كان بابا ما بيخيرونا عايزين تدخلوا انهي فيلم، فاحنا
1: اصلا طلبوا المرأة والسطور.
2: ما كناش متخيلين يعني. طب احنا شفنا بقى المصير بقى ويوسف شاهين وبتاع، مش هنفهم حاجه. فاحنا قلنا
1: حسيت ان في هتحصل مشكله.
2: المرأة والسطور ده اللي حصل.
1: موضوع بسيط، مرأة والسطور اكيد في حاجه هيعملوها مع بعض، فدخلت وشفت المجزره كلها.
2: تقريبا حرمنا ندخل سينما سنين بعديها يعني.
1: طب الحمد لله ان هرجع. وده يدعو الى ان يكتب على الافلام ان الفيلم ده مخصص لسن كذا، ده مفيد جدا، لانها طفله كانت صغيره جدا ودخلت فيلم زي ده وهي ما تعرفش ايه اللي جواها، ففضل مأثر عليها لغايه دلوقتي. شكرين جدا يا دكتور شيماء على وجودك معانا، الف شكر.
2: ميرسي لحضرتك.
1: الله يخليك، شكرا جدا، مع الف سلامه. مع السلامه. فيلم المرأة والسطور بطولة نجمة مصر الأولى، لأن كان في نجمة الجماهير ونجمة مصر الأولى، ولكن الفنان نبيل عبيد من الفنانات اللي عندهم أفلام مهمة جدا بجد، وعندهم أحلى ضحكة في مصر في نفس الوقت. فده كان فيلم المرأة والسطور، وطبعا كان بطولة النجم الكبير الراحل أبو بكر عزت رحمة الله عليه. تعالوا نسمع أغنية وبعدها رأس الساعة ونرجع لكم على طول.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: اهلا بكم في الساعه الثانيه بنقول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لغايه دلوقتي كل اللي دخلوا معنا دكاتره, فدي يعني مؤشر كويس ان شاء الله لما تطلع النتيجه. اللي يعني حتى الان في توتر عند اولياء الامور ان نتيجه الثانويه العامه اتاخرت شويه في الطلوع, فان شاء الله يعني كل يطمن وكل تبقى نتائجه كويسه وكل الامور بتاعته تبقى اظبط واحسن باذن الله, ولعله في الخير باذن الله. هنسلم على أمنا ورقم آخر 39 بعتولنا بعد ما قلنا كل الأسامي. كان آخر حاجة معانا فيلم المرأة والسطور النهاردة. للي ما كانش بيسمعنا من أول الحلقة بنعمل فوازير الأفلام عن أفلام كلها بتتكلم عن السفاحين, وده للأسف أنا مش عايز منشن أي قضايا وعايز الموضوع يبقى في نطاق البهجة, بس انتوا عارفين يعني إن دلوقتي في ترند عن أحد الشخصيات اللي المفروض يعني إنها تبقى لها حيثية هادية وشخصية محامية ارتكبت جريمة, يقال ان كان في ابعاد نفسية لها او حاجات مرت بيها, ولكن في الاخر وفي الاول هي جريمة قتل وقتل للام. دي حاجة صعبة جدا جدا جدا. في كل شوية بيبرز امامنا موضوع من مواضيع السفاحين, وفي افلام كتير اتعملت عن السفاحين, فتعالوا نشوف هنتكلم عن فيلم ايه. احدث فيلم اتعمل عن السفاحين بطولة نجم من النجوم اللي يعني دايما عليهم كلام على السوشيال ميديا, وهو ابن نجم كبير من النجوم الفن المصري ونجمة من نجمات الفن المصري. عمل فيلم عن سفاح في منطقة من المناطق الحديثة في مصر. يبقى الفيلم اسمه فيلم ايه على 92.100. مستني كل رسائلكم, لو ما عرفتوش هديكم انتات في اللينك اللي جاي, بس لو ما عرفتوش ده تبقى مشكله كبيره قوي. بس يلا اوكي.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصرياً على إنرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

خبر رياضي فني كده عايز اقوله لكم قبل ما نخش في فزورة الافلام تاني واقول لكم هنت جديد عن الفيلم في مسلسل يعني عالمي او اجنبي هينتج اسمه اليوم الاول. المسلسل ده هيبقى بطولة كريستيانو رونالدو. اي والله كريستيانو رونالدو اللاعب ومعاه تيري هنري او تيري هنري زي ما معروف عندنا في الوطن العربي. المسلسل عن مدير اعمال ومستوحى مدير اعمال لاعب كرة قدم ومستوحى من قصة مدير اعمال تيري هنري او تيري هنري في الحقيقة. ودي هتبقى اول تجربة لكريستيانو رونالدو في التمثيل. فإلى أين سيذهب كريستيانو رونالدو وإلى أين سيذهب هذا المسلسل ما أعرفش، بس المتأكد منه أن أكيد هيبقى عليه نسب مشاهدة عالية جدا جدا. نرجع بقى لفزورة السفاحين، والفيلم اللي أنا بتكلم عنه هو أجدد أفلام السفاحين. واجهته مشكلة لما نزل السينما، نزل وترفع، ويمكن أنا استضفت مؤلفه على التليفون ووضح لنا الموضوع. بطولة نجم على طول عنده يعني كلام على السوشيال ميديا، أو يعني بيحصل على طول حاجات على السوشيال ميديا مثير للجدل زي ما بنقوله. النجم ده ابن نجم كبير جدا من نجوم السينما المصرية رحمة الله عليه، ووالدته كمان نجمة من نجمات السينما والدراما المصرية. والفيلم كان بيتكلم عن أحد السفاحين اللي كانوا موجودين في منطقة تعتبر جديدة في مصر، أو يعني تعتبر ترند في مصر دايما لانتشار المطاعم والمولات في هذه المنطقة والشوارع الطويلة جدا. يا ترى اسم الفيلم ايه؟

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إن درايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبه وابقى جايب ميه من كل حته، مش هيبقى انت والحر.

0: جديد على انرجي. مصطفى النسر فراتيلو.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: عدنا إليكم بعد الإعلانات علشان نجاوب على آخر فيلم من أفلام السفاحين، والنهاردة بنلعب فوزير الأفلام، ولكن كل الأفلام عن السفاحين. وخلينا نشوف إجابة آخر فزورة كانت إيه من فوزير الأفلام. ماري معنا على التليفون. يا ماري.
3: ألو، مع حضرتك.
2: ألو، مساء الفل، عاملة إيه؟
3: الحمد لله تمام.
2: الحمد لله. قولنا الأول الإجابة إيه؟
3: سفاح التجمع.
2: سفاح التجمع، بطولة مين؟
3: أحمد الفيشاوي.
2: مظبوط مظبوط مظبوط. يا سلام يا سلام. هو آخر أفلام مصرية تم إنتاجها عن السفاحين. مريم، قولي لي، وانتي طفلة كان في قصة رعب كده معلقة في بالك مثلا أو بيخوفوكي بيها؟
3: احنا صغيرين أساسا يعني واخدين على أفلام الرعب من زمان.
2: أوكي، كنت بتتفرج على أفلام رعب من انت صغير؟
3: أنا كوندا.
2: انا كوندا. كنت بتتفرج على انا كوندا وانت صغيره؟
3: انا كنت بتفرج، اختي هي كانت بتخاف منه، احنا ما كنا نحب نخوفها، نقول لها انا كوندا تترعب.
2: اوكي، انما انت ما كانش عندك مشاكل مع انا كوندا؟
3: لا لا، من واحنا صغيرين بنتفرج على افلام رعب. بس هي الفرق بيني وبين اختي كبير يعني، فهي جت بعد 7 سنين.
2: يعني هي كانت اصغر منك بمسافه كبيره، فعشان كده كانت لسه ملامحها بريئه وجواها بريء.
3: ايوه، احنا اللي كنا اشرار.
2: طب هل انت بتحاولي تخوفي مثلا ولادك بحاجه، او يعني الاطفال الصغيرين بحاجه معينه؟
3: الجيل ده ما بيخافش.
2: صح،
3: الجيل ده ما بيخافش.
2: يعني مش انا بس اللي فاكر كده.
3: لا لا، انا عندي ابني 7 سنين ده ما بيخافش
2: مهما حصل، او عرضت عليه افلام او قلت له على حاجه تخوفه، ما فيش الكلام ده.
3: لو ساعات بيطلب الحاجه الرعب يتفرج عليها، قلنا اول ما نشتغل لا لا ده انا خايف اقفلي.
2: هو سواء يحب يدوق الاول، يشوف الاخبار ايه الاول وبعدين يقفل. ربنا يخليه لك ان شاء الله يا مريم. متشكر جدا جدا على المكالمه الجميله دي. شكرا، نورتيني.
3: شكرا لحضرتك.
2: الله يخليك، مع الف الف سلام. مع السلامه. فيلم هو سفاح التجمع. سفاح التجمع للنجم احمد الفيشاوي، والفيلم واجه مشكله في نزوله للسينمات بعد ما نزل، اترفع بسبب اسباب رقابيه لم تكن موضحه، وبعد كده يعني مخرج ومؤلف الفيلم محمد صلاح العزب وضح لنا ده من خلال مداخلة في برنامج قول يا كبير هنا، ونزلت على السوشيال ميديا بتاعتنا على انرجي ايجيبت. يلا نسمع أغنية ونرجع لكم مع فزورة جديدة من فوازير الأفلام التي تخص السفاحين.

0: في الشغل
1: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
2: الفيلم اللي جاي اعتقد انه هيبقى صعب، اسمه صعب مش الفيلم نفسه، ممكن تعرفوا الفيلم بس الاسم هيبقى صعب عليكم. ليه؟ الفيلم انتاج سنة 1970 وهو فيلم كوميدي كوميدي كوميدي بس، تمام، وبيتكلم عن سفاح من السفاحين اللي ليهم علاقة بالستات، يعني كان متخصص ستات تحديدا، تمام. فيلم بطولة نجم كبير جدا جدا جدا جدا من نجوم الكوميديا في الوقت ده وحتى الآن احنا يعني بنحبه جدا جدا، وكانت بتشاركه البطولة جميلة من جميلات السينما، وكانت كمان بتتميز بأنها بتعرف تغني وكمان بتمثل كوميدي، وكانت مرات النجم ده، تمام. والفيلم ده طلع منه أغنية مشهورة قوي قوي قوي قوي، وكانت هي التعويذة بتاعت هذا السفاح. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ اللي عرفه يبعت لي على 92 100.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: طيب انتوا خمنتوا البطل صح والبطلة صح تمام؟ انما الفيلم انقسمت عليه الحاجات. انا اللي غلطت ان انا قلت لكم اتشهرت منه اغنيه لان كده انتوا كتبتوا اسم فيلم تاني. هو مش العتبه جزاز عشان بس ايه نبقى حاسمين الموضوع. الفيلم عن سفاح كان متخصص في الستات وبيحولهم لتماثيل شمع وحاجات كده. بطوله نجم كوميديا شهير جدا جدا. الفيلم انتاج سنه 70 ونجمه كوميديه وفيديت رائعه وجميله وكل حاجه يعني. وكانت زوجة النجم ده تمام. والفيلم انتاج سنة 70 وكان فيلم كوميدي. اسم الفيلم ايه؟ مش العتبة جزاز ماشي. ده فيلم تاني على 92 100. مستني كل اجاباتكم واللينك اللي جاي يبقى معنا حد عشان يجاوب صح.

0: سريعا كده تعالوا نسلم على كل اللي بعتلنا على 92100. مصطفى الصياد مساء الفل عليك، نجلة أمنا ورقم آخره 318، وجيهان ومريم ورقم آخره 32 ورقم آخره 530، وبشوي ورقم آخره 21، وأحمد السعدي ورقم آخره 771، طالب أغنية صعيدي. طب قول لنا الأغنية إيه؟ يعني قول لنا عشان نلحق نشغلها لك قبل ما نقفل حلقتنا. والأستاذ دينا مشالي بتسمعنا وهي بتطبخ وبتقول إن الأكل بيطلع حلو وهي بتسمعنا، وده في حد ذاته حاجة عظيمة جدا وأنا أحبها قوي قوي قوي بصراحة الحكاية دي، لأن في معزة خاصة للي بيسمعونا وهم في المطبخ وهم مش عارف في الكافيهات، والحاجات دي بصراحة يعني بتأثر فيها جدا. ويا رب دايما كده نبقى معاكم وتبقوا مبسوطين مننا دايما بإذن الله. معنا جيهان على التليفون عشان تجاوبنا على الإجابة الصح. ألو
1: ألو
0: جيهان مساء الفل.
1: مساء النور، ازيك عامل ايه؟
0: أخبارك ايه؟ كله تمام؟
1: الحمد لله كله تمام الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. تعالي نجاوب الإجابة الصح الأول، ايه بقى؟
1: تفاح النساء
0: و... أيوة
1: وفؤاد المهندس وشويكار والأغنية أزبوط. ماما زمانها جاية
0: ماما زمان أجن يعني بس يعني ليهم حق الناس تتلخبط، لان العتبه جزاز والسل النايل وفي نايلو دي من اشهر الاغاني اللي غناها الاستاذ فؤاد المهندس. طيب جيهان خلينا اسالك سؤال له علاقه بالطفوله، هل كانت في قصه من القصص بيخوفوكي بيها وانت صغيره؟
1: والله اللي هي اللي امنا الغوله والحاجات العجيبه دي شويه ما حد كان يقولها كنت اخاف طبعا جامد يعني.
0: كانت مرتبطة معاك بتوقيت معين قبل النوم مثلا في أوقات معينة حاجات كده؟
1: أي وقت الحقيقة في أي وقت مش شرط،
0: هما كانوا بيهبدوها في أي وقت.
1: آه
0: وفضلت مأثرة معاك فترة طويلة ولا ده لما كبرتي خلاص بقى الموضوع انتهى؟
1: لا لا لا لما كبرت بقى خلاص يعني، لا من الغولة هي بقى دلوقتي بتخاف مننا دلوقتي.
0: أنا أعرف ناس بتخاف لغاية دلوقتي والله بس الحمد لله. نورتينا يا جيهان، متشكر جدا جدا على المكالمة الجميلة دي. ربنا يخليك، مع السلامة. الفيلم هو سفاح النساء، وسفاح النساء طبعا بطولة النجم الكبير الأستاذ فؤاد المهندس رحمة الله عليه والفنانة الجميلة شويكار رحمة الله عليها. وفيلم سفاح النساء كان فيه ماما زمانها جاية، كانت الأغنية المشهورة اللي بتهدي السفاح مش العتبة جزاز. حقهم الناس تتلخبط لأن العتبة جزاز من الأغاني المشهورة جدا جدا اللي الناس تعرفها عن أفلام الأستاذ فؤاد المهندس، ولكن فيلم العتبة جزاز هو اللي كان فيه أغنية العتبة، كان الفيلم باسم الأغنية. فإذا هذا هو فيلم قديم عن أفلام السفاحين في الدراما المصرية.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
2: تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.
0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
3: مع الاسف قصص السفاحين منتشره في العالم كله. الموضوع عندنا بيبقى غريب لان احنا مش شعوب دمويه، احنا شعوب مسالمه ما بتحبش الدم، والدم بالنسبه لها حاجه غريبه. عشان كده الاحداث الدمويه اللي حصلت في حياتنا على طول معلمه ومؤثره فينا، وعلى طول بنفتكرها دايما، وعلى طول بنبقى على طول بنتكلم عنها، عكس شعوب تانيه تبان انها رومانسيه وكيوت ومتحضره وغيره، ولكن هي اغلب ايامها ايام دموية. بنشوف برا مثلا على سبيل المثال، يعني ربنا ما يحكم علينا أبدا، مدارس بيخش عليها ناس بالسلاح وبيضربوا الأطفال، ومراهقين بيشيلوا أسلحة. وطبعا نظرية حمل السلاح دي في العالم كله حاجة مرفوضة جدا جدا، وفيها مشكلة كبيرة جدا جدا، فنتمنى أنها تتحارب في العالم كله، وربنا يهدي الحال يا رب. أمراض النفسية ومتابعة بعض الأحداث ومتابعة بعض الأنواع على السوشيال ميديا ومتابعة الديب ويب لبعض الناس اللي بتتابع النوع ده من الإنترنت هي اللي عملت يمكن شوية مشاكل كبيرة مع يعني التعامل مع الدم ومع الحاجات الدموية، وخصوصا لما الموضوع دخل فيه مادة ودخل فيه شيء من أشكال التربح. ربنا يبعد عن مجتمعنا وعن كل ما يخصنا أي حاجة وحشة، ونفضل دايما نكره الدم ونبعد عن الدم.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy.
1: حلقة النهاردة كانت زي ما انتوا عارفين عن السفاحين وتحديدا الافلام المصرية اللي كانت بتتكلم عن السفاحين، واتكلمنا فيها عن افلام قديمة وافلام جديدة، وما شاء الله تفوقتم في معرفة كل الافلام. بشكر كل اللي تابعونا النهاردة سواء كان من تردد النايل سات اللي بيطبخوا واللي بيتابعونا وهم بيطبخوا، وكمان كل اللي بيسمعونا من الابليكيشن بتاعنا من كل انحاء العالم، وكل اللي بيسمعونا من 92.1. يا رب دايما كده نبقى عند حسن ظنكم. تعرفين ان قولي كبير من الحد للثلاث، وان شاء الله يوم الخميس هيبقى معدنا مع التهييس، لان كله يفرح ويهيس، لان معدنا مع ساعتين من الاغاني الشعبيه الشهيره اللي تقدروا تسمعوها على 92.1 في برنامج اخر صبري يوم الخميس من 10 12 بالليل ان شاء الله. ونعود اليكم مره اخرى يوم الحد، والحد يوم الثلاث من 2 ل 4 العصر في قول يا كبير. سيبها دايره على انرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شاب انرجي مع المنصور ومن عامر، وبعده سيبها دايره مع زهره رامي اجازه بقى جواز وبتاع، فبس ولكن هي معلقه في لساني، فان شاء الله ترجع لنا بألف سلامة بأخبار سعيدة بإذن الله وأجازة جواز سعيدة. فإذن سيبها دايرة على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شاب إنرجي مع وائل منصور ومن عامر، وإن شاء الله إن شاء الله أشوفكم على ألف خير من 10 12 بالليل يوم الخميس في آخرة صبري. كان معكم على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعكم لدى الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله، وكيف كنوا شخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس. يا جماعة الخير، حلقة جديدة من عيشة بأنرجي، معك وائل منصور، لكن معايا النهاردة وبتنضم إلى أسير الموجة مين؟
2: منى يوسف.
1: منى يوسف معانا النهاردة، جاية كده قالت لك إيه؟
2: عدت علي. عليكم.
1: انت كنت معديه؟
2: كنت معديه، انا كنت موجوده
1: طب ما اطلع،
2: فلقيت كرسي فاضي وانت قاعد،
1: ما من اجازه
2: فصعبت عليا فقلت اجازه ليك.
1: والله العظيم عارفه بجد بجد، منا بتاخد اجازه بتفوتني هنا لوحدي. بفضل قاعد ملان.
2: ملان. ماشي،
1: ايه النظام؟
2: في حاجات كتير بتحصل في العالم.
1: يعني انت عارفه اقول لك حاجه، انا زمان كانت احلى حلقه عندي في البرنامج يوم الاحد. قولي لي ليه؟
2: ليه؟
1: لانه ببقى اجازه خميس جمعه سبت، فبحوش حاجات كتير قوي، بقول لهم
2: بقى حاجات كتير في الويك اند،
1: بس دلوقتي بقى يومي. يومي تلاقي دي مسكت في شعري دي، ودوت مش عارف غنى ايه، ودوت مش عارف، لا ده سرق كذا وده عمل كذا وبعدين تلاقي مثلا فجأة. كنا زمان بنستنى مثلا الاكتشافات العلميه كل فين وفين،
2: دلوقتي كل ساعه في اكتشاف علمي،
1: كل ساعه في حاجه، مش ملاحقين. زودوا المرتب، مش معقول.
2: صوتنا اتنبح بقى، عمالين نقول في اخبار وعمالين نقول في حاجات جديده، زهقنا بقى.
1: بس هو بصراحه بقى يعني سيبك من الهزار، فيه في حاجات كتيره جدا، اخبار كتيره جدا هنقولها النهارده، واغاني، لانه الاغاني يقول لك
2: في الصيف بقى. فالاغاني عماله تنزل علينا، مش ملحقين.
1: بس اكتر الحاجات اللي بنقابلها هي ايه؟ المشاكل الماديه. اقول لك على حاجه هتزعلك شويه،
2: انا زعلانه لوحدي.
1: بيقول لك انه المشكلات الماديه ممكن تخلي المخ يشيخ قبل الاوان، يعجز
2: ارجوك.
1: في ايه؟ الكلام ده من كليه لندن، ما اعرفش ان في كليه اسمها لندن. انت في كليه
2: يونيفرسيتي اوف لندن؟
1: جامعه لندن صح،
2: كليه لندن.
1: لا بيقول لك كليه لندن الجامعيه، ما علينا.
2: يو سي ال.
1: بص، هي
2: يو سي ال؟ لا مش يو سي ال،
1: لا ما اعرفش، بس هي اتنشرت في انوفيشن ان ايجينج. ماشي،
2: ايوه يونيفرسيتي كوليدج لندن، ايوه يو سي ال،
1: يونيفرسيتي كوليدج لندن، يعني كليه لندن الجامعيه صح. والله انك المهم بيقول لك ان الضغوط الضغوط الماليه المستمره لا تؤثر فقط على الحاله النفسيه، لكن بتسرع شيخوخه المخ، وكمان بتضعف الكوجنيتيف فانكشنز، القدرات المعرفيه، مع التقدم في العمر.
2: مفيش دي كلها اخبار غير ساره، يعني الواحد يعمل ايه؟
1: بس لا، بس هو فعلا يعني
2: اكيد طبعا
1: في حاجات بتسبب في ايه، في انك انت عمرك يعني
2: يقل.
1: وفي ناس، وفي حاجات بتسرع اصلا، يعني دي حاجات اللي بتسرع، قلة النوم بتسرع، الضغوطات الماليه بتسرع انك انت تشيخي بدري.
2: فاهمك، بس هقولك على حاجه بقى، ده هو اصلا يعني الدراسه دي بتتكلم على الحاجات اللي بتاثر العمر فور شور، بس احنا في يعني في العالم اصلا احنا دلوقتي يعني عمرنا طال.
1: ما دي حقيقه،
2: معدل السن او العمر عندنا بقى اعلى.
1: صحيح، انت قلتي لي على حاجه
2: وده يسبب برضو مش كل حاجه حلوه.
1: لا فهم؟ والنبي قوليها.
2: لا هقولك دلوقتي،
1: اسمعوا يا جماعه، علشان هي قالت لي حاجه انا نفسي اللي هو استغربتها، وبعدين قلت لها طب ما اقول لك حاجه، طب ما تيجي نسال الناس على الموضوع ده. قولي
2: بص
1: كده.
2: بص. في ظاهره اسمها ظاهره الطلاق الفضي او السيلفر ديفورس، وهو انفصال الازواج اللي فوق سن ال 50 سنه بعد جواز عاش 20 او 30 سنه. الظاهره دي بتزيد جدا في العالم كله، لدرجه انها بقت بتمثل 40% من حالات الطلاق بره.
1: 40%؟
2: وده عكس سن الشباب اللي نسب الطلاق فيه بتقل بشكل كبير بقالها كام سنة. السبب بقى الرئيسي المنقول للانفصال يعني في السن ده ايه
1: بقى؟
2: ان معدل العمر زاد، والناس بقت صحتها احسن، فاللي بيوصل للخمسين او الستين سنة بيحس انه لسه قدامه 20 او 30 سنة على الاقل، ومش عايز يقضيهم وهو مش سعيد.
1: صح، زمان كان اللي يوصل 50 ده اللي هو خلاص بقى، انت 10 سنين معاش ونفضها سيرة.
2: بالزبط.
1: بس دلوقتي الطب اتقدم والناس بقت صحتها احسن، وبقوا ياخدوا سبلمنتس واشواجندا وحاجات كده.
2: بص انا من نصيرة الاشواجندا ودي حاجه ثانيه.
1: اوعي الاشواجندا. لا طبعا. ده كلام لي تاني، نبقى نقوله بعدين.
2: خلاص انا بتكلم في الموضوع بعدين. بس لا، انه طول العمر طبعا هو ليه حاجة يعني انه الواحد يبقى عنده وقت اكتر ان هو يقضيه مع الناس اللي بيحبهم وان هو يعمل حاجات اكتر في حياته, ولكن في برضو جانب نيجاتيف انه خلاص انا دلوقتي يعني حاسس اني عندي وقت فمش هحبس نفسي في دايناميك او هحبس نفسي في علاقة ممكن تكون مش اكتر حاجة مخلياني سعيد.
3: السؤال هنا بيقول انه ممكن انا مثلا عندي 22

0: السبب انه الوصمة المجتمعية للمطلقة في السن ده قلت بشكل كبير جدا في العشرين سنة اللي فاتوا. تاني حاجة حاجة اسمها الامتيناس سيندروم، انه اسمها ايه العش الفاضي. العيش الفاضي،
1: العيش الفاضي ماله؟
0: انه بيبقى في السن ده سن الخمسين او الخمسة وخمسين بيبقى الاولاد اللي بيبقوا رابطين العيلة او الاسرة مع بعض،
1: صح صح،
0: يا اما بيسافروا للجامعة او بيتجوزوا او بيخرجوا برا البيت، فالبيت بيفضى على الزوج والزوجة،
1: صح.
0: فلو كان في مشاكل مؤجلة بقى لها كتير
1: بتاعت تتفتح دلوقتي،
0: بقى ايه تتفتح تاني.
1: أوكي؟ صح صح صح.
0: فمع الفراغ والملل وكده ده برضو سبب ايه تاني. السبب التالت هو ال purchasing power، او انه الستات دلوقتي بقت بتشتغل فمعاها فلوس، فما بقوش يعني
1: ما بقوش بيتكلوا قوي يعني على أيوة على الراجل ان هو يجيب لهم
0: شكل الاسره بقى مختلف.
1: طب هل تتفق ده مع ده ولا لا؟ واي حد مر بتجربه زي دي يبعت كلمه انا واحنا هنكلمه نقعد ندردش معاه، يمكن تكون يعني بصله امل لغيرك. 92 10 ده رقم الاس ام اس. تعالوا نحن نشوف بلتة الالوان،
0: احلى اغنيه. أيوة في السيف
1: والله، الاغنيه دي اكتر اغنيه فايرل دلوقتي،
0: ما هي حلوه جدا،
1: تحفه. اي لاف ات.
2: حصريا على انرجي، الهضبه عمرو دياب، الالوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: كل الالوان.
1: بس اغنية الصراحة اقولك حاجة, في ناس كتير جدا بتهاجم الاغنية دي, وانا عمري ما شفت حد اتكلم على اغاني عمرو دياب.
2: قصدك ايه؟
1: يعني عمر ما حد مثلا انه لما عمرو دياب بينزل حاجة اخرهم مثلا يقولك انه سمعها كذا مرة, عارفة
2: إيه؟
1: بس
2: ايه ده, لا ده دايما بيبقى فيه هجوم فظيع
1: عمرو دياب.
2: ايوه, وبعد كده
1: وين انت عايشة, بمريخ؟
2: لا والله عايشة في مصر. بس اول لما الالبوم ينزل يوف ده البوم عادي, ده يعني ما فيهوش اغنيه, الالبوم بتاع السنين اللي فاتت احلى بكتير, وبعد كده عدي عليها اسبوع ده احلى البوم نزل في تاريخه.
1: ايوه فعلا, والله العظيم فعلا. بس الاغنيه دي بالذات هم مش عارف, حاسس كده كانه ايه, هو عمرو دياب للجميع, واي حد بينزل اغنيه للجميع, فحاسس في شويه عنصره.

0: على
1: تجاهه؟
0: لا مش تجاه هو، تجاه كاتب الأغنية مصطفى
1: حدوتة. أنا شفت الموضوع ده.
0: لأن مصطفى حدوتة ممكن ما يكونش من العالم بتاع عمرو دياب أو الحاجات اللي احنا بنسمعها، فأول ما الناس عارفة اللي هو إيه
1: لا أنا هو
0: إيه ده إيه الكلمات دي، دي مش جديد. إحنا خالص فاهمة. فأحسس إنه في معرفش أنا أبصي عندي سنسر كده اللي هو سنسر اللي هو إيه ده لا ما يسمعش ده. عندي والله
1: بص أنا هقولك على حاجة، أنا دايما بشوف إنه عمرو دياب بيبقى سابق شوية
0: بس
1: يعني سابق حبة. التاكس او الضريبة ضريبة ده انه مش اول ما بينزل حاجة الناس مش بتبقى على نفس الموجة بتاعته اول ما بينزلها. بتاخدنا وقت شوية على ما بتطبع علينا وبنفهمها، يعني احنا جمهور محتاج شوية ايه يعني نفهم دماغ عمرو دياب شوية. فاهم قصدي؟
0: بس خلاص المفروض ان احنا فهمناها يعني.
1: لا ما هو بقى كل سنة بيبقى سابق عن اللي قبلها. احنا يدوب فهمنا السنة اللي فاتت.
0: انت عارفة ده بيقولوا عليه ايه؟ بيقولوا عليه افونجارديست.
1: ايوه بالظبط كده. ايوه هو ده.
0: المهم جايلك في كلمه وكنت عايز اقول لك عليها. عشان انا سمعتك بتقولي انك انت بتحبي الاشواغندا.
1: بصراحه
0: انا عندي مشكله كبيره مع الناس اللي بتاخد السبلمنتس.
1: ليه؟ بس انا ما باخدش حاجه غير الاشواغندا.
0: غلط.
1: مرفوض.
0: هقول لك ليه. دلوقتي الناس عندها هوس ان هم ياخدوا كميه سبلمنتس ويشوفوا الانفلونسرز ويشوفوا الناس اللي هم ايه الهيلث جوروز وانا هوليستيك ويلنس وانا مش عارف بيجازه وانا ويبتدوا يسفوا
1: حاجات
0: اشواغندا مش عارف مين ابل سايدر سيموس حاجه يعني
1: حاجه تقرف بصراحه.
0: بقول لك ايه، ولا عليهم اي اثباتات علميه انهم بيعملوا اي حاجه ولغايه دلوقتي ما عملوش الكلينيكال ترايلز ولا حاجات اصلا، والسبلمنتس اصلا مش زي الادويه يعني مش FDA approved. مش منظمه
1: لانه اضرارها يعني هي نتائجها قليله واضرارها
0: عاليه. بقى ما اقول لك ايه، والاحصائيات دي جايبها منين؟ من غرفه الطوارئ. عدد الناس اللي بيجي لها فشل كلوي او فشل في او الكلى او الكبد والانزيمات ولا اخره بيقول لك انه السبلمنتس زودت نسبة البتاع ده بتقريبا بنتكلم في 40%
1: مليون في المية. هقول لك ليه، لانه كمان دلوقتي مع صعود ترند انه الناس تروح الجيم وتعمل فورمة الناس كتير قوي بتاخد الكرياتين. ده سبب رئيسي للفشل الكلوي.
0: لا لا لا لا بس ما تفتيش والنبي.
1: مش بفتي.
0: لا
1: مش بفتي.
0: الكرياتين دي حاجة تانية. ده الكرياتين is a bypass product للكرياتينين. الكرياتينين ده بينزل
1: ده بيأثر على الكلى.
0: بس ملهاش علاقة.
1: هو ايه اللي ملهاش علاقة؟
0: هقول لك حاجة، بس تحليل الكرياتينين ده تحليل وفي تحليل تاني بتعمل عشان تشوفي وظائف الكلى. لو انت يورا مش هينفع نفتي احنا في الطب.
1: انا مش بفتي.
0: بس لا بس هو الكرياتينين is one of the most hyped واكتر supplement في تاريخ البشرية اتعمل عليه research وclinical trials.
1: بس هو استخدامه الخاطئ بيسبب مشاكل في الكلى.
0: طب اقول لك حاجه، في ناس علشان ما يجيلهمش زهايمر وعلشان ما يجيلهمش ديمنشيا وما يجيلهمش كوجنيتيف ديكلاين.
1: لا هو كمان كويس قوي للبون دنسيتي. انا ما بقولش ان هو وحش، انا بقول استخدامه الخاطئ.
0: اي حاجه استخدامه الخاطئ. اشواجندا بتاخديه بقى كل يوم. غلط.
1: بس باخد نص دوس.
0: ما هقول لك حاجه، ما هو على فكره اتس نوت ريجليتد. يعني اشواجندا من الحاجات العشبيه او الهيرب اللي ممكن تعمل تفاعل مع ادويه ثانيه معروفه. اي حاجه عشبيه بتعمل تفاعل، ومش اي سبلمنت ناخده بيعمل انتراكشن مع ادويه ثانيه. وفي نفس الوقت السبلمنتس العشبيه دي لازم تاخديها تحت اشراف دكتور وتكون حاجه في سايكل. يعني ايه سايكل؟ يعني تتاخد مثلا اسبوعين او ثلاثه.
1: بس انا قريت ان الموضوع ده غلط.
0: لا طبعا صح.
1: قريت انه لا انه مش دلوقتي، يعني الموضوع ده ما فيش اي اثبات علمي يثبت انه ان الواحد لما ياخد الاشواجندا بسايكلز ده بيأثر يعني بيقلل اضرار غير لو يعني عن
0: لا
1: لو
0: طبعا في حاجه اسمها ستريس. لا لازم الليفر ما يتعملش عليه ستريس. في حاجات كتيره. بصي ده كله
1: من طب اقول لك على حاجه من اكتر السبلمنت اللي بتاثر برضو بشكل نيجاتيف على الكلى، الكولاجين.
0: كيف معلوماتك منين؟
1: دراسات على فكرة لسه نازلة.
0: حسنا أنا قتلت بحثا الحاجات دي.
1: انت قتلتها من زمان.
0: عارف ان الكولاجين معمول من 3 بيلدينج بلوكس اللي هم الهيدرو الجلايسين وحاجة اسمها هيدرو بروكسين وحاجة اسمها برولين. ماشي، هما 3 بيلدينج بلوكس. لما بتعملوا قصة يعني بس ما بتعملش ستراس على الليفر زي ما انت بتعملي، لانه ده في الاخر بروتين. اي حاجة ذات از بصي اقول لك حاجه, احنا مش هينفع نفتي في الطب.
1: مش بفتي لا لا انا قريتها,
0: بس انا بقول لك انه الاستخدام الخاطئ, نتفق انا وانتي ان الاستخدام الخاطئ
1: للسبلمنتس وانه الواحد يفضل ياخدها على مال على بطال, طبعا دي أسوأ حاجه
0: الواحد ممكن يعملها. غير سوبرفيجن لاي طبيب
1: ما بالظبط اي حاجه.
0: هاي فايف. Yeah, we're on the same page. بقول لك تعالي نروح لفاصل, واي حاجه سمعتوها مني انا ومنى هي حاجات
1: احنا خاطئة.
0: لا مش خاطئه, عمرك ما تاخد معلوماتك من اي حد غير من الدكاتره والناس اللي درسوا, ده رقم واحد. واذا انا ومنى اتكلمنا في حاجه فده مجرد ان احنا بنعمل حاجه اسمها food for thought, او بنديك فكره تبحث عنها وتسال الطبيب المختص ايا كان. احنا دورنا طبعا. اعلامي فقط, عشان ما حدش بس يقول ايه اصل منى قالت لي اخد.
1: انا قلت لك ما تاخدش.
0: والنبي منى دي كان, والنبي منى اختي منى.
2: عيشه ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد, الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وكيف نلعب.
1: طالب ثانوية عامة، American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض أديوجيت للجامعات مجاناً. أديوجيت أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في أديوجيت هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع educate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.
2: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
0: أنا وائل منصور
2: وأنا منى عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
0: بصي على فكره معاكم وائل منصور ومنى يوسف، للناس اللي لسه بتسمع دلوقتي، من عامر اجازه ومنى يعني حابه تشاركني الحلقه النهارده. ما اعرفش هتموت في الشهره، مش قادره يعني بتقولي انا وائل ممكن اتشهر لو سمحت اطلع معاك حلقه. انا بلمعك، عارفه البرنامج ده اعطني وش عندك يلا قول، كنت لسه طفله اكيد. طيب بصوا، في اس ام اس بيقول لك ايه من ريمو، بيقول لك الانفصال في السن الكبير هو شيء مستحدث من الغرب، ولكن في العرب أو المصريين ظاهرة الانفصال أكتر في الشباب. ده محمد الرديني أو الرديني. يعني إيه مستحدثة؟ يعني إيه؟
4: بص، هو الدراسة اللي احنا اتكلمنا عنها دي دراسة عملت في آسيا وفي اليابان، يعني بالتحديد اليابان.
0: يبقى هي مستحدثة من الشرق بقى.
4: بس هو اللي احنا نعرفه في السوسيولوجي إنه المجتمعات الشرقية في آسيا هم على فكرة شبهنا جدا. يعني هم عندهم برضو فكرة انه احنا نبقى مترابطين، شكل العيلة او الاسرة اللي احنا متعودين عليه عندهم ده
0: مش زي جيلو تقول له I'm not your mama.
4: لا مش الموضوع ده، يعني هم اقرب لنا عن ما هم اقرب مثلا للغرب او اوروبا او امريكا. ممكن هو كل حتة في الكوكب بتبقى مختلفة، بس لو احنا بنتكلم عن لو دي بدعة مثلا او حاجة جديدة، فلا هم اقرب لينا مما انت متوقع.
0: بس انا حاسسها يعني ما فيش حاجة اسمها اصل العلاقات الانسانية ديت من زمان، يعني مش مثلا فجأة الناس ابتدت انه تفرجوا على نتفليكس كلهم بيطلقوا يعني.
4: لا، وبعدين المؤشرات اللي احنا اتكلمنا فيها زي معدل العمر والدخل وكل الحاجات دي حاجات يونيفرس، يعني كل بتحصل في مصر وبتحصل في اليابان وبتحصل في الصين وبتحصل في الهند وبتحصل كمان في أمريكا.
0: طب إيه الحاجة اللي ممكن تخلي حد، يعني مش عايز أقول ريد فلاج، يعني في ريد فلاجز بتبقى موجودة في في قبل ما تاخدي الشخص ده كشريك، بس أوكي. هل في ريد فلاجز بتقولك إنك محتاجة تطلقي؟
4: أكيد.
0: زي إيه؟ ولا هي بتبقى حاجات زي ما انت قلتي مشاكل مؤجلة مش عارفين، بس في ريد فلاجز اللي هو لا هو انا الاول ان احنا نتطلق بقى.
4: بص، ما هو في اسباب بعينها، يعني في اسباب بعينها.
0: مش عارف ليه حاسه مستضيفك كلايف كوتش، مش عارف ليه،
4: متخيل ده وانا سني كبير.
0: كملي.
4: لا، في طبعا اللي هي الاسباب اللي بعينها انه حصل حاجه فهيحصل انفصال،
0: صح.
4: انما الاسباب اللي احنا بنتكلم عليها دي انه ما بقاش في سبب واحد، فهي غالبا بتبقى اسباب مؤجله، او انه الواحد حاسس انه انا في عمري يعني مش هفضل في موقف مش مخليني اسعد حاجه بقيه عمري. بتبقى التفكير بيبقى بالطريقه دي، على عكس مثلا انه حصل سبب فهو هيحصل الانفصال عشان السبب ده.
0: بس عايز اسال على حاجه، هل لما واحده مثلا عايزه تتطلق من واحد فناس يقعدوا يقولوا لها طب ما تدي فرصه مره ولا اتنين ولا تلاته، مش هي عايزه تتطلق مثلا؟
4: عارف كان في مسلسل في رمضان،
0: عارفه الفيد، وبيبقى في ضغط على الست اكتر ما الضغط على الراجل، بحس كده.
4: طبعا،
0: صح.
4: طبعا، ما انا بقولك، بص، في مسلسل في رمضان رمضان اللي فات اللي هو كان بتاع يسرى اللوزي وماجد الكدواني،
0: اللي هو كان اسمه ايه، انا ناسي،
4: مش فاكره دلوقتي. بس اتفرجت عليه كله،
0: يعني في عينك كده
4: محرجه جدا، انا مش فاكره اسمه. بس المسلسل ده كان بيتكلم على الفكره دي بالظبط، ان هي واحده ست عندها تقريبا حاجه 40 سنه اولموست 50، بتصحى من النوم، احنا كفيور او كمتفرج بنشوف ان هي صحيت من النوم قررت انها عايزه تتطلق من غير اي سبب واضح. وبنشوف الضغوطات دي طبعا، انه هي بنتها بتقول لها انت يعني ايه اللي انت بتعمليه ده، جوزها بيقول لها ايه اللي انت بتعمليه، اهلها سوان. ماشي، بس احنا بنكتشف من خلال قصتها في المسلسل ان هي ده مش قرار وليد اللحظه. هي بقالها سنين كتير في حاجات اولا مخزناها، تاني حاجه الواحد كل ما بيكبر بيحس انا ما بقالي يعني ما بقاليش وقت، مش فاضل لي وقت كتير ان انا ابتدي من اول وجديد،
0: صح،
4: فاهم قصدي؟ اهم يعني قصة او اهم نقطة في المسلسل ده انه ساعات الطلاق بيجي مش بسبب محدد زي ما كنت بقول.
0: ممكن يكون السبب هو ده الظاهر لكن ما خفية كان اعظم.
4: بالظبط كده.
0: ما خفية ولا خفية ما خفية صح؟ مش عارف بتكلم عربي ليه؟ انا اسف مش انا بس كمان اسف تامر عاشور.
5: جديد تامر عاشور على انرجي. اسف يا سنيني.
6: اسف يا امبارح على اني استعجلت رحيلك.

0: طيب مانو بيقول الراجل المصري بياخد قراراته على أسس مختلفة عن أي راجل تاني في العالم.
1: قصدك إيه؟
0: مش عارف. هاني بيقولك اسم المسلسل كان يا مكان.
1: شكرا.
0: انت عارفة انه حلو الاسم ده
1: كان يا مكان
0: للمسلسل بالذات؟
1: كان التتر بتاعه اغنية كان يا مكان.
0: ليه بقى؟ لانه كان يا مكان الحب مالي بيتنا
1: بالظبط كده,
0: وفي كله الحنان, ودلوقتي في جفاء وعايزة اتطلق. I want to divorce separation. فاهمة حاجة؟
1: ايوه جاية.
0: بس برافو برافو. طبعا مثلا اي حد بيسمعنا دلوقتي ونفسه يسمع اي اغنية يبعت لنا دلوقتي, زي مثلا حد بيقول نفسي اسمع اتنسيت غناء مسلم. بس في حد بيقول ايه بقى, من اهم اسباب الطلاق في مجتمعنا هي انانية احد الطرفين وحبه لاغراضه ومتطلباته على حساب الطرف الاخر, وبناء الاحلام والاماني في صورة خيالية, ولكن بيصطدم بالواقع ولا يجد ما كان يحلم به وما كان متخيله قبل الزواج.
1: هل ده مرتبط بسن معين ولا ده اللي هو اللي بنتكلم على الطلاق اللي في سن الخمسين؟
0: لا ده بيتهيألي ليه علاقة بالعشرينات, لأنه يعني مش هيجي فوق هو عنده حاجة وخمسين سنة.
1: مع أن يا جماعة إحنا قلنا أنه الطلاق يعني ده مؤشر أنه الطلاق في العمر أو في السن المبكر ابتدى يقل, وبقاله كذا سنة في النازل, بقاله شوية
0: بجد؟ مع أنه ده البيك بتاع الطلاق.
1: ما هو ابتدى ينزل يعني, هو كان في البيك بتاعه من سنتين أو ثلاثة, وبعدين ابتدى دلوقتي المؤشرات بتقول إن هو خلاص في النازل, وسن ما فوق الخمسين ده اللي هو في الطريق.
0: أيوة, إيه السبب يعني؟ إيه اللي جد غير الـ AI والتيك توك؟ إيه بيعملوا ليب سينكينج مع بعض فقربوا من بعض يعني, بيعملوا كونتنت يعني
1: لا هقولك على حاجة. عارف فكرة إنه الواحد يتعلم من أخطاء الآخرين, هتلاقي دلوقتي أنا مثلا عندي 25 سنة وصاحبتي اتجوزت وهي عندها 27 سنة, ده حاجة افتراضية يعني, وشفت هي اختارت شريكها ازاي وعدت بمشاكل ايه لحد ما انفصلت في سن مبكر او في اول الجواز. دلوقتي انا الدور عليا, انا يعني الفرق ما بيني وما بينها مش كبير, بس انا الدور عليا, فانا عارفة انه اختياري لشريك حياتي لازم اتجنب شوية حاجات او ما اعملش حاجات معينة او ابص واركز في حاجات معينة, فاتعلم من اخطاء الاخرين بدل ما اخوض انا التجربة واتعلم في نفسي زي ما صاحبتي. طب ما صاحبتي هو لسه متعلمة.
0: ولا اسمعي دي بقى, اسمعي دي بقى وقولي الله يا وائل على تفكيرك.
1: ايش جيني
0: بقول لك, ما هو ممكن يكون السوشيال ميديا اخيرا عملت حاجه صح. قولي لي ازاي؟ لانه اكتر ناس بيبصوا على السوشيال ميديا تيك توك وانستغرام وسناب شات وفيسبوك ولا اخره
1: مين؟
0: الشباب
1: يعني.
0: فلما ممكن الشباب يكونوا شايفين كابلز كتيره وشايفين مش عارف مين, واحنا دايما بنقول بيشوفوا ويحسدوا, لا ما هو ممكن يكونوا بيشوفوا وبيقلدوا, وبالتالي الطلاق ما بينهم قل. وش رايك انت؟
1: عاجبني
0: مش ممكن يكون فارفتشت, بس
1: هو ممكن يكون ده اكيد على فكره, ممكن يكون من الاسباب اللي مخليه السن الصغير دلوقتي ياخد باله.
0: بس شكرا تيك توك.
1: ممكن على فكره يبقى كمان العقل.
0: هاشتاج بلاست. كملي.
1: ممكن يكون العكس, ان احنا مثلا شفنا ناس كتير بتنفصل. مثلا كتير قوي من الانفلونسرز اللي اتجوزوا من 3 4 سنين هتلاقيهم كل واحد منزل البلاك سكرين.
0: بقولك انا بتغاظ جدا, عارفه اللي هو ايه؟ مثلا ده عمل لي بروبوزل وجاب صحبتها وصحبتها يعيطوا وفارش بقى الارض ورد ومش عارف
1: مين, وست شهور ما يكملوش 6 شهور والبلاك سكرين قد تم الانفصال.
0: لا ومش بس كده, في بقى اللي هو يطلع ده طلع ناقص واهله مش عارف مين وعملوا ايه وسووا ايه.
1: بص هو السوشيال ميديا طبعا عملت لنا حاجات تحفه.
0: لا اوفر.
1: بس انا بقى من الحاجات اللي انا شخصيا بحبها لاني بتسلى, لما بقى الناس بتقعد بقى وايه وتفتح بقى كده ايه ويهزقوا بعض وبتاع.
0: لا بس ده غلط.
1: بس انا هو غلط, انا ما بقولش ان هو مش غلط, بس انا عشان شخصيه فضوليه.
0: كلنا على فكره كلنا فضوليين, كلنا عندنا فضول.
1: ما هو انتوا دخلتوني في الفرح, ما تدخلش في الطلاق ليه؟ عايز اعرف
0: بالظبط.
1: الله,
0: بس برضو حرام الستر وحرمه البيت, ما ينفعش تطلع. ممكن نكون مبسوطين, بس انتوا افورتوا لدرجه انه بقى يعني
1: بصراحة.
0: كانه بجد اخت سندريلا بتتجوز. في ايه؟ ما تهدوا شويه. خلاص عرفنا انك انت اتخطبتي, عرفنا انك انت هتتجوزي, عرفنا ان كنتوا رحتوا البالديف.
1: انت كده كاره على فكره للحب والسعاده.
0: في افوره.
1: لا هو في افوره في حاجه وانت عندك حق فيها, في افوره ان احنا دخلنا في المشاكل بشكل بجد اوفر. يعني انا دلوقتي مش الطبيعي ان انا حد ما اعرفوش خالص ولا عمري قابلته وما اعرفش اسمه ايه وابقى عارفه عنه كل التفاصيل دي اللي في حياته.
0: وبعدين انت انفلونسر ولا اخره او انت انفلونسر انا مالي انت مثلا انفلونسر مثلا في الكوره انت مثلا في المشغولات الذهبيه ما اعرفش.
1: لا ما هو الموضه دلوقتي انه في حاجه اللي هي الريليشن شيب انفلونسرز انه خلاص انا اتشهرت ان انا والشخص ده مع بعض فاحنا بنعمل محتوى مع بعض فلازم يعرفوا الفان بيس او الناس اللي بتتابعهم انه احنا انفصلنا.
0: طب اقولك على حاجة مثلا انا مثلا اكثر اتنين بحبهم آية وياسر لا في افورة ولا في تدخل ما عرفش حاجة عن حياتهم بس اعرف كل حاجة عن حياتهم.
1: لا تعرف اللي هم عايزينك تعرف
0: بالضبط. ما انا بقولك ايه اعرف كل حاجة عن حياتهم بس ما عرفش اي حاجة عن حياتهم.
1: هو بصراحة الاحساس ان انت عارف كل حاجة ألذ بكتير من ان انت فعلا تكون عارف.
0: ليه؟
1: كل
0: لان انا مش محتاج اعرف هم بيتخانقوا فيه ولا بس عارف ان هم مثلا ان هم جابوا قطط عارف ان هم بيشتغلوا مش عارف بيعلنوا عن عربية معينة ومتقبلها. سبحانك يا رب الكاريزما دي ما بتتبعش.
1: القبول ده من
0: القبول
1: عند
0: من عند ربنا غير مثلا اتنين دمهم سم مثلا يطلعوا لك طبعا مش هنقول اسامي يعني
1: اكيد لا بس لا ناس كتير على فكره بتطلع هم بيتلذذوا ان هم يدخلونا في مشاكلهم عشان يبقى فيه انجيجمنت
0: بيبقى ريج بيت مثلا
1: مثلا يا لهوي ده في ناس بقى بتتفنن ازاي تطلع تعصبك.
0: فاكره الف وزين انت كنتش على ايامنا دي صح؟ دول اوائل الكابلز بقى اللي طلعوا ما علينا يلا بقول لك ايه بدنا نلعب شيء لاليسا
1: بدنا
0: ما بدي
1: عادي يعني
0: انه عادي يعني
1: ما بدي تانكس تانكس
0: ما بدي تانكس تانكس كتر خير الله نلعبها هلا وبنرجع لسه فوتي على الغنية
2: جديد اليسا على انرجي لعبة الايام

0: بس مش بنفس قوة بطبط اسمها ايه؟
1: ايه؟ اللخبطة الكهرباء؟
0: طبطبة
1: لقيت الطبطبة
0: صح؟ هي أغنية طبعا تحفة حسين الجسمي يعني
1: of course.
0: المهم وش أقول لك؟ بصي بصي بصي التركية دي
1: ايه؟
0: لو انت رايح مقابلة عمل لو رايح انت انترفيو حد ايه هيعمل لك انترفيو HR
1: ها.
0: البس نظارة
1: نظر؟
0: يعني هي تبان نظر. انها نظر
1: أوكي.
0: بس مش نظر البسي نظارة الاي كيو بتاعك هيعلى على طول
1: بس بقى
0: والله مش طبعا مش اكيد ما فيش حاجة
1: لا مش الاي كيو قصدي انه الانطباع يعني
0: بس بيقول لك انه في عدد من دراسات علم النفس الموضوع ده بيقولك انه ممكن يخليكي اكثر ذكاء واحترافية في نظر الناس اللي قدامك وطبعا هو ليه على فكرة اساس علمي بس أكيد. جزئي مش مش مش كله علمي ماشي بيقولك في سبعينات القرن الماضي الاشخاص اللي لابسين نظارات بيتبص عليهم كفيرست امبريشن ان هم اكثر ذكاء وجدية مقارنة بين ايه بالناس اللي مش لابسة النظارات دي خاصة لما تكون عندك معلومات محدودة يعني أنا دلوقتي لسه مقابل منى ما عارفش عنها حاجة لابسة نظارة هعرف إنه يعني انطباعي ممكن يكون إن ممكن تكون ذكية حلو الدراسة واحدة من الدراسات دي عملتها جامعة أكسفورد قالت لك إيه قالوا للناس اللي هم بيشاركوا في الدراسة دي بقول لكم يقدروا معدل ذكاء الشخص اللي إيه اللي قدامك ده وجابوا كذا شخص فعملوا إيه
1: شوية منهم لابسين نظارات وشوية لأ
0: الناس اللي لابسه نظاره خدوا 12 بوينتس اكتر في التقييم الاولي لكن لما عملوا تقييم تاني اختفى بعد ما اتكلموا معاهم عارف انهم اغبياء فاهم حاجه فاي حد بيلبس نظاره بنروح باصين له انه ده طبيعه بشريه انه ده اكيد ذكي اكيد لابس نظاره يبقى اكيد دخل علمي
1: يا الكوريليشن يعني
0: هقول لك بيقول لك انه في دراسه اتنشرت سنه 2017 في حاجه اسمها فيلد ميثودز اللي هي بتقول لك الميثودز ومش عارف مين بيقول لك الاشخاص كانوا اكثر استعدادا يتعاونوا مع باحث لابس نظاره والله العظيم عن باحث مش لابس نظاره
1: حاجه البشريه احنا فعلا مخنا سيمبل مايندد جدا يعني بنتخدع باي حاجه
0: مش بتخدع وعندنا ستيريوتايبنج ونمطيه وبنحكم على الشخص من قبل ما يعني بجد لا هو الجواب ما يبانش من عنوانه
1: ده انا عندي بص كمل اللي انت بتقوله لان انا كمان عندي دراسه لها علاقه برضو بالستيريوتايبنج واللي هو الفيرست امبريشن يعني هتفهم كل الناس
0: لا قولي خلاص انا خلصت
1: بص برضو في السبعينات سنه 1973 عالم النفس الامريكي ديفيد روزنهان قرر يختبر السؤال ده اللي هو هل لو حد ادى لحد ليبل او قال على ده ادى له لقب يبقى غصب عننا هنشوفه تحت مسمى اللقب ده حتى لو هو ملوش علاقه بيه فقرر يختبر السؤال ده بقى بنفسه جمع 8 اشخاص اصحاء اصحاء نفسيا مليون في الميه وراحوا كذا مستشفى الامراض النفسيه في امريكا وكل واحد فيهم قال للدكاتره انه بيسمع صوت او سمع صوت غريب مره واحده بس سمع صوت بيقول كلام يعني بسمع أصوات سمعت أصوات مرة واحدة كان 4 كلمات مش فاكراهم بس إن هم سمعوا الأصوات دي مرة واحدة
0: وكان بجد ولا هم كانوا بيحوروا عشان الدراسة
1: غير كده كل حاجة قالوها عن حياتهم كانت حقيقية أوكي وبالفعل الدكاترة كلهم نصحوا بدخولهم مستشفيات صحة نفسية تقف الإكسبيرمنت هنا
0: 8 أشخاص
1: لا طيب أول ما دخلوا المستشفى قالوا إنه الأصوات اختفت وتصرفوا بشكل طبيعي جدا اوكي ومع ذلك ولا دكتور اكتشف انهم اصحاء بالعكس اغلبهم اتشخصوا بالفصام وقعدوا في المستشفى من كام يوم لحد اكتر من شهر ونص
0: اوف
1: الاغرب بقى ان طاقم المستشفى كان شايف اي تصرف عادي على انه دليل على المرض
0: عينيه عايزه تشوف ده
1: بالظبط
0: عايزه تشوف حاجه فاي حاجه هتتعمل
1: حتى لما حد منهم كان بيكتب مثلا ملاحظات في نوتة اتسجل في ملف ان ده سلوك قهري مرتبط بحالته النفسية التجربة أثارت ضجة كبيرة جدا في وقتها لأنها طرحت سؤال مهم هل الليبل أو الأحكام المسبقة بتساعدنا نفهم الشخص فعلا ولا ممكن يخلينا نفسر كل تصرف بيعمله من خلال منظور واحد بس بعد نشر الدراسة يعني المستشفيات طبعا قالوا لروزنهان عندنا الكلام ده مستحيل يحصل ولأ وأكيد لأ ومش عارفة إيه فرد وقال إنه هيبعت لهم مرضى مزيفين خلال الشهور الجاية المستشفى بدأت تشك في عشرات من المرضى الجدد وافتكرت انه كتير منهم بيمثلوا لكن المفاجأة انه روزنهان ما كانش بعت ولا شخص
0: أوف.
1: من وقتها بقت تجربة روزنهان واحدة من أشهر التجارب اللي فتحت نقاش كبير على يعني طبعا دقة التشخيص النفسي، بس برضو على فكرة الأحكام المسبقة، وإن إحنا ساعات بنبقى convinced إن إحنا عايزين باللي إحنا عايزين نشوفه.
0: صح.
1: طبعا الدراسة دي بعد كده يعني حصل حاجات جديدة عنها، وإنه مش كل حاجة فيها كانت أصح حاجة في الدنيا.
0: سمة من الغباء
1: إنه الواحد يبقى عنده أحكام مسبقة.
0: هقولك ليه. إذا أنت الفرق ما بين الغبي والذكي إيه؟ الغبي بيكون
1: متمسك بآراءه جدا،
0: بيدور على كل حاجة بتؤدي إلى النتيجة اللي في راسه، لأن هو عنده نتيجة أوريدي، فيدور على أي حاجة تؤدي إلى النتيجة دي، وأي حاجة هيشوفها بتؤدي إلى النتيجة دي، وياخد من ده وياخد من ده. الذكي ما عندوش النتيجة، ولو شاف نتيجة مش هيبص، إنه بالعكس هيحاول يشوف إيه أكتر حاجة تخالف النتيجة دي
1: عشان يعني يحط نفسه في الاختبار بجد
0: علشان يوصل للحقيقة. لكن الناس اللي مش عايزة توصل الحقيقة، أو الناس الغبية، أو اللي عندها أفكار متحجرة وما وبيدفعوا عن أفكار، إنه ما أي لو جبت له معلومة جديدة في الحوار هيقولك لا.
1: بس أنا هقولك على حاجة برضو، هو الأحكام المسبقة دي حاجة غصب عننا ساعات الواحد بيعملها، غصب عننا ممكن فعلا يحصل كذا موقف ورا بعض يخلينا يعني نعمل حكم على حد، وبعد كده مش بيبقى صعب علينا حتى لو إحنا أذكياء أو أغبياء، سوري يعني، بس إن إحنا يعني نخالف الرأي ده، لأن هي حاجة حصلت أول كم مرة، الانطباع الأولي ده صعب قوي إن هو يتغير.
0: لا إحنا غصب عننا عندنا انطباعات أولية غصب عننا. بس إحنا بني أدمين يعني، وعلى حسب المود اللي أنا فيه، وعلى حسب ما أنا بنادي بقى بعدم مش عارف مين، بس أنا ممكن أعمل عادي
1: غصب عننا بيحصل. بس هل بقى الانطباع الأولي ده صعب جدا إن هو يتغير ولا عادي بيتغير؟
0: لا طبعا بيتغير
1: بسهولة ولا بسهولة؟
0: اللي افتكر ده موسى طلع فرعون عادي، ويا ما تحت سواه دواه عادي. والله
1: ماشي.
0: تعالي نروح لفصل ونرجع.
2: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا منى عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. QNB
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611905793.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. QNB.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: مانو بيقول عندك حق جدا، انا لابس نظارة وما اعرفش اي حاجة في اي حاجة. انت ذكي جدا، بتكلم على الناس اللي بتاخد صورة اولية من شخص انه لو لابس نظارة يبقى اكيد ذكي. لوسي بتقول بياعين فجل، احنا مش عارف يعني ايه
1: امريكا اكسبلين.
0: ممكن توضحي اكثر يا لوسي؟ ومالهم بياعين الفجل يعني؟ في كمان مروة الشافعي، ازيك يا مروة؟ بتقول غالبا الزواج اقل فنسبة الانفصال قلت في السن الصغيرة او الصغير، تجربة محكومة بالفشل فليه اصلا؟ دي مروة الشافعي. نسب الطلاق في مصر رسميا السنة الاولى هي الاكبر، دي SMS. وفي كمان مراية الحب عمية لكن بعد الزواج بتفتح، ده الروديني، والروديني بيقول انا واحد بس. اوكي، وايش عندك؟ بقولك ايه، عندنا حفلة.
1: أوه.
0: الحفلة دي أنا مستنيها، خدت العربية وجيت بيها.
1: حفلة مين؟
0: حفلة ل هقولك مين. تعال نشوف إيه الجيفاويز اللي معانا النهاردة وحفلة إيه حالا.
2: Energy giveaways.
0: الحفلة اللي معانا تيكتس ستة كابل، يعني مش مثلا واحد كابل، اتنين كابل، تلاتة كابل، سكس كابلز هيروحوا الحفلة دي. طب الحفلة دي فين؟ ما تقولي
1: فين؟
0: الحفلة دي في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي يوم الجمعة 31 يوليو اللي هو بعد بكرة، شعبي نايت لرضا البحراوي والنجمة رحمة محسن وأحمد شيبة، التلاتة هيغنوا على مسرح واحد، ودي تقدمة من Unlimited وكود ديفلوبمنت وانرجي، اكيد الراعي الرسمي للحفلات دي. فعايزين نقول السؤال التالي للناس اللي بتسمعنا، ركزوا. السؤال بيقول ايه الاغنية اللي غناها احمد شيبة في فيلم اوشن 14؟ ها، عرفتوا الإجابة ولا لأ؟ إيه الأغنية اللي غناها أحمد شيبة من فيلم أوشن 14؟ هتجاوب على 92100 رقم الأسماس 92100 وهتاخد بدل التيكت 2، هتتفرج على رضا البحراوي، رحمة محسن وأحمد شيبة. ابعتولنا دلوقتي الرسائل على 92100 رقم الأسماس ونروح نسمع أغنية لذيذة جدا جدا جدا. سمعتيها قبل كده؟
1: لا.
0: يوسف جبريل استناني
1: جديدة.
0: لا
1: ما سمعتهاش قبل كده.
0: عارفة يوسف جبريل؟
1: عارفة
0: طبعا. يلا نسمعه ونرجع تاني.
2: والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26
0: جديد يوسف جبريل على انرجي استناني.

0: طيب بصوا بقى يا جماعة، عشان احنا عاوزين نلعب معاكو. منى عايزة تلعب، مش فاهم بجد
1: ايه وايه يعني ما نلعب
0: صح؟
1: ايه
0: نسلي
1: يعني
0: الناس في الطريق،
1: الدنيا صيف وحر وعايزين نشغل مخينا بقى.
0: عاوزين نقولكو ان انا ومنى مسافرين حول العالم. جو راديو قديم قوي صح؟
1: هناخدكم في رحلة حول العالم.
0: وير از دورا؟ دورا ذا اكسبلورر. بص يا جماعة، احنا رايحين مدينة، المدينة اللي احنا رايحينها انا ومنى، رايحين اجازة مسافرينها، احنا عارفين هي فيها ايه بس اسمها تايه عن بالنا. بس كل اللي نعرفه انه اسم المدينة المشهورة دي اول جزء منها بمعنى آلة موسيقية، والجزء الثاني
1: مطربة مصرية بنحبها.
0: طب يا ترى ايه المدينة اللي احنا رايحينها ومحتاسين في اسمها؟
1: تفتكروا ايه؟
0: طب خلينا نتكلم جد، راديو جد.
1: ماشي.
0: انا ومنى بندور على مدينة، المدينة دي مشهورة جدا وحنموت نفتكر اسمها، حد يساعدنا. كل اللي احنا نعرفه انه اول جزء منها آلة موسيقية،
1: وتاني جزء منها مطربة مصرية معروفة وبنحبها.
0: موجودة دلوقتي؟
1: موجودة دلوقتي.
0: مش معقول هتكون مين؟ شيرين؟ لا مفيش شيرين. أنغام؟ مين؟
1: مين يا ترى؟
0: جماعة بعد إذنكم، بعد إذنكم ساعدونا، علشان
1: احنا تايهين،
0: احنا معانا الفيز ومعانا كل حاجة بس المدينة مش عارفين نعمل فيها لاندنج من غير ما نعرف الاسم. بعد إذنكم نقول لآخر مرة اسم مدينة مشهورة. أول جزء منها
1: آلة موسيقية،
0: وتاني جزء منها
1: مطربة مصرية معروفة ومحبوبة.
0: بالظبط كده. لو حد عارف يبعت لنا على 92 100. Do you love me؟ فارس وستانلي.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 5890 جنيه، عيار 24 6732 جنيه، سعر الجنيه 47536، سعر الأنصة 211213. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على سويس جولد على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: عيشها ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
4: أنا منى عامر.
3: وأنا وائل منصور.
0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. QNB.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
5: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
6: الريحه الفظيعه دي
5: مش هيبقى انت والحر.
7: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
5: أنا وائل منصور
7: وأنا من نعيمة.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. QNB.
5: Come on y'all, put your hands up in the air. أنتوا بتسمعوا وائل ومنع. طيب بصوا يا جماعة، دلوقتي احنا عاوزين نقول ألف ألف مبروك للي ياخد اول تو تيكتس، وهو عمر هشام، لانه هو ما كانش بيبعت اس ام اس، هو كان بيسبام. فاحنا قلنا عمر تشيل،
8: تستحقها،
5: لان احنا يعني كنا بنلعب مع الناس فمش عارفين نبص من الرسائل من السبامينج. فالمهم احنا كنا قلنا ايه، فجت لنا فكره بقى. جات لنا فكره، قالت لي يا وائل طب ما اللعبه اللي بنلعبها دي ما نسال سؤال فيها،
8: يبقى فيها عائد.
5: يبقى فيها عائد مادي وترفيهي للناس. فالمهم قلت لها صح يا منى، فتعالي نفكرهم بالمسابقه. حابه تفكريهم
8: المسابقه بتقول ايه؟ ان احنا رايحين،
5: لا المسابقه بتاعتنا
8: يعني. ايوه
5: الحفله.
8: انت بتتكلم على ايه؟
5: بتكلم على الحفله اللي احنا هنعزم الناس فيها.
8: ايه ده، انا فاكراك بتقول لي
5: انليميتد وكود ديفلوبمنت بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. ماشي، يوم الجمعه 31 يوليو، يعني ليله ولا كل الليالي، شعبي نايت، فيها بدل المغني والمطربين والنجوم ثلاثة. عندك النجم رضا البحراوي، النجمه رحمه محسن، النجم احمد شيبه. المهم عايز تروح تاخد بدل التيكت اتنين، هتعمل ايه؟ هتبقى تجاوب على المسابقه بتاعتنا. انت اول مدينه كانت معاكي كانت ايه؟
8: اقول الاجابه بقى خلاص. الاجابه كانت
5: ايه السؤال؟ كنا انا ومنى بندور على مدينه،
8: كنا رايحين مدينه بس تايهين،
5: بس تايهين
8: مش فاكرين اسمها.
5: وسيري على جي بي اس مش عايزه تقول لنا.
8: فبس اللي احنا فاكرينه ايه؟ انه اول نص من اسم المدينه كان اله موسيقيه، وتاني نص من اسم المدينه كان على اسم مطربه مصريه شهيره.
5: الآلة هي ناي والمطربة الشهيرة
8: روبي.
5: بإحنا كنا رايحين فين؟
8: نيروبي.
5: برافو يا شريف، وبرافو يا ميجز وهاني ماهر وكل الناس اللي بعتوا الإجابة الصحيحة. لكن دلوقتي السؤال اللي بعتوا لي تمن، والتمن تذكرتين لحفل النجم رضا البحراوي، النجمة رحمة محسن، والنجم أحمد شيبة في شعبي نايت. في المسرح الروماني في الساحل الشمالي unlimited وكود ديفلوبمنت. السؤال بقى بيقول ايه بقى؟ ها يلا، ايه المدينة اللي احنا رايحينها دلوقتي
8: اللي احنا مش فاكرينها طبعا؟
5: المدينة دي بص يا جماعة ركزوا، لانه اللي عرفها ياخد تذكرتين مش واحدة بس.
8: أوكي.
5: المدينة انا ومنى مسافرين رايحين، اقول لكم فين؟ قارة اوروبا.
8: سهلتها قوي،
5: مش هيعرفوها.
8: لا سهلتها، ما تقولش بعد كده.
5: اوكي.
8: المدينة اول نص في اسمها
5: يعني امبارح،
8: امبارح،
5: والنص التاني بمعنى استمر.
8: فكر فيها بقى.
5: يعني ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا وائل ويا منى؟ ده ضرب من الجنون.
8: ارجوك.
5: اسم مدينة اول جزء منها يعني امبارح، والجزء التاني يعني ده يعني يعني مستمر.
8: بص،
5: اللي هيعرف اسم المدينة دي والله تو تيكتس، مش وان تيكت، تو تيكت لحفل مسرح الروماني، النجم رضا البحراوي والنجمة رحمة محسن والنجم أحمد شيبة في شعبي نايت. نروح نسمع وائل كفوري أغنية جديدة، مستنينكم على رقم الأسماس 92-100-92-10. يلا بينا.
3: جديد وائل كفوري على انرجي، ما في غيره.

0: احمد هنداوي. احمد هنداوي الف مبروك،
1: كسبت معانا
0: تو تيكتس لشعبي نايتس. طيب عامه بنقول لاحمد هنداوي الف الف مبروك، اللي اخر رقمه 43، وحد هيكلمك عشان تاخد التيكتس، لكن احنا فاضل معانا تو تيكتس. لكن برضو عاوزين نقول لكم ما هي الاجابه لهذا اللغز المحير، وش اسم المدينه؟
1: امستردام.
0: بالظبط، لانه اول جزء منها يعني امبارح
1: امس،
0: وتاني جزء منها يعني استمر
1: يعني دام.
0: برافو عليك يا ساره يا منذر. بنحيي طبعا ساره منذر،
1: أكيد.
0: اعلاميه كبيره
1: ديفا.
0: يعني احنا تعلمنا منها انا ومنى. طيب بص بقى، لان احنا فاضل لنا كام تيكت في الاخر؟ اتنين.
1: اتنين
0: التو تيكتس دول
1: اتنين كابلز ولا اتنين تيكتس؟
0: لا وان كابل.
1: اوه يعني هو سؤال واحد.
0: ايه ده ثانيه واحده؟
1: لا اتاكد بقى كده.
0: ثانيه واحده،
1: اصل احنا عندنا 6 كابلز، 6 كابلز.
0: تصدقي
1: يعني اتنين كابلز،
0: يعني في لسه كمان
1: اربع تذاكر.
0: لا اربع كابلز.
1: ايه؟
0: والله مش بس كده. فاضل اربع كابل، يعني احنا كسبنا اتنين كابل واحنا معنا 6 كابل. انت كنت ادبي ولا علمي؟
1: لا كنت ادبي طبعا.
0: طيب 6 ماينس 4 ايه؟ ماي 6 ماينس 2 كام؟
1: 4.
0: صح،
1: خلاص يبقى 4.
0: خلاص
1: فاضل 4 كابل، يعني فاضل ايه؟ اربع اسئله.
0: Exactly. فاضل أربع مدن.
1: أيوة.
0: طيب إحنا لسه في الخريطة وكنا تايهين، والإجابة أمستردام. برافو يا أحمد الهنداوي. وننتقل على مدينة تانية.
1: ده إحنا بنسافر كتير قوي.
0: قلت لمنى عملي شنطتك، قالت لي لا. قلت لها إحنا مسافرين.
1: لا.
0: اللي مسافرين على فين؟ قلت لها مسافرين على دول، على على على مدينة مش فاكر اسمها،
1: بس مش بعيدة من اللي إحنا كنا فيها.
0: بس قلت لها كل اللي عرفه انه اول جزء منها يعني ارض، وتاني جزء منها يعني غير قاسي. فقالت لي ايه؟ قلت لها بس عرفتيها؟ قالت لي ما عرفش. قلت لها طب اعملي الشنطه وخلي المستمعين هم اللي يقولوا لنا.
1: اصدقائنا في انجي هم اللي ساعدونا.
0: اصدقاء
1: يا اصدقاء ساعدونا.
0: اين دورة الان؟ طب يا جماعه كلموا جد بجد، مش معقول
1: الكلمه مدينة. أول نص معناها أرض. والنص الثاني معناه غير قاسي.
0: غير قاسي يعني صافت. أوكي. هتعمل كده إيه اللي هيحصل؟ هتاخد تو تيكتس لإيه بقى؟ شعبي نايت في المسرح الروماني في مارينا، النجم أحمد شيبة، النجم رضا البحراوي،
1: والنجمة
0: رحمة محسن. ابعتولنا دلوقتي حالا وخد تذكرتين. تو ليت نارين. 92 100 رقم الاس ام اس.

0: Come on, y'all. Come on, y'all. مين معانا دلوقتي خد تذكرتين لحفل شعبي نايت؟ ممكن نقول ألف ألف مبروك لنور إبراهيم اللي رقمها آخره 978. الإجابة الصحيحة لما قلنا إنه مدينة نصها الأولاني أرض، يعني أرض
1: يعني بر،
0: ويعني إيه سوفت يعني لين
1: يعني لين
0: يعني بنتكلم على بر لين يعني
1: برلين.
0: برلين. برافو يا جماعة لكل الناس اللي بعتوا. وكده معانا تالت حد خد التذكرتين ولسه فاضل تلت سعداء حظ. السؤال اللي معاكي،
1: السؤال اللي معايا، أول نص من المدينة دي حاجة لونها أحمر،
0: حاجة لونها أحمر،
1: حاجة لونها أحمر. النص التاني يعني جزء،
0: يعني جزء،
1: يعني جزء.
0: لا أنت صعبتيها جدا. لا لا مش يعني جزء،
1: لا يعني جزء.
0: ده يعني ده في يعني مش متعرف عليه، الناس بتقول عليه جزء.
1: طب قولها أنت.
0: هقول لك حاجة. طب أقول لك حاجة.
1: طب قول.
0: طب والله أنا أقول لك حاجة.
1: طب قول.
0: اسم مدينة.
1: ها.
0: أول جزء منها.
1: ها.
0: لونها أحمر.
1: ماشي.
0: الجزء الثاني أنت أخويا.
1: والله يعني.
0: بس دي أحلى.
1: خلاص
0: لما
1: ماشي.
0: أنت تكون تقول بقول لك كده أنت أخويا.
1: أنت هتموت وتبقى بتاع أحلى. خلاص أحلى.
0: أخويا. عارفين لما حد يقول أخويا. ده النص الثاني. وعلى فكرة أول جزء لونها أحمر وبتجري.
1: انت كده بقى ايه لخبطت الدنيا.
0: عايز اكسب الناس ينبسطوا بشعبي نايت مع النجم احمد شيبة ورضا البحراوي ورحمة محسن. فانتوا حرين، جايبين لكم يعني ثلاثة من اكبر وانجم المغنيين الشعبيين. فانضموا الان 92
1: فكروا كده بقى
0: 9210. واقول لكم من كتر ما هي صعبة هنكسب اتنين
1: لسنر.
0: والله
1: ده انت
0: كرم
1: كريم جدا.
0: كرم لانه انا يعني عشت بالشيم وشفت كرم الشيم وكرم الناس اللي هونيك. ها بغششكو ها. فدلوقتي هناخد اتنين سعداء حظ، كل واحد ياخد 2 تيكتس في الاجابة السؤال ده لان هي فعلا صعبة. فاصل اعلاني ونرجع من تاني. عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي
0: انرجي 92.1. المزيكا
3: المزيكا
0: لعبتها.

0: بنعتذر من هذا العطل الفني وننتقل إلى الإعلانات الآن، انتظرونا.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: الفرحة اللي على وشك دي، عارف أنا بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو أنت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على أي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى أنت في الأمان. قافش سكتك، ما أنت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
2: انا وائل منصور
1: وانا من نعيمة.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
2: المنافسة رهيبة لأنه الحفلة جامدة جدا. شعبي نايت بنقول لكم ان احنا هندي هنكسب تذكرتين لأي حد بيسمعنا وعايز يروح الحفلة، ونالكم الحفلة دي هتبقى جامدة جدا. ليه بقى؟ لأنه الحفلة دي
1: تجمع بين ثلاث نجوم من
2: في الشعبي نايت. عندك نجم رضا البحراوي، رحمة محسن، وأحمد شيبة، وده في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، تقديم من Unlimited وCode Development وأكيد الراعي الرسمي Energy 92.1. عاوزين نقول ألف مبروك لميار اللي آخر رقمها 077، وألف مبروك لمليك أو مالك اللي آخر رقمه 42، والإجابة الصحيحة هي
1: دمش.
2: حاجة لونها أحمر وبتجري الدم بيجري في عروقك. وأخويا يعني الشق، صح
1: كده.
2: طيب ألف مبروك للاتنين دول.
1: ألف مبروك.
2: فاضل يا جماعة شخص واحد سعيد حظ أو واحدة سعيدة حظ هتاخد آخر تذكرتين معنا النهاردة. وعشان المناسبة دي عملتها هي أصعب أصعب أصعب مدينة في الشرح.
1: أنا ما أعرف شيء إيه لسه.
2: ولازم شرط يكون عندك صراصير في مخك عشان تعرف تجاوب عليها. ركز كويس قوي أو ركزي. وعلى فكرة دي حاجة في مصلحتك لو هتعرف الإجابة. ليه؟ لأنه مش ناس كتير هتعرف الإجابة. بندور على آخر مدينة معانا. ركز، دول آخر تذكرتين. أول جزء منها صوت بتعمله الفرخة، وتاني جزء منها عملة أسيوية. إيه ده؟
1: عرفتها.
2: فأي حد هيعرف لازم يكون عندك إيه، تقلش أو صراصير.
1: أيوة.
2: ليه؟ لأنه قليل أول اللي هيعرفوا الإجابة، فأنت يبقى عندك إيه فرصة إنك تاخد التذكرتين، آخر تذكرتين.
1: وهنا قلنا بقى الذكاء وسرعة البديهة بقى.
2: بندور على آخر مدينة وآخر تذكرتين، وبعد دقيقتين ونص هنطلع نختم ونقول مين اللي هاخد آخر تذكرتين. مدينة أول جزء منها صوت بتعمله الفرخة، والجزء الثاني عملة أسيوية. 92100 رقم الاس ام اس، 92100. حالا دلوقتي هنرجع بعد بالظبط ولا حاجة، دقيقتين و27 ثانية. يا تلحق يا ما تلحقش. جديد أدونيس على انرجي. حلمت

0: كتير بتعقد هالغنية عن جد عن جد.
1: شو سلبة؟ ايه قال ايه
0: بس تقفش عليا. طب بصي بقى
2: ها
0: دلوقتي احنا بندور على ايه؟
2: على فكرة انا صدمت
0: من ايه؟
2: من كم من الناس اللي عرفوها صح.
0: ما طيوري على اشكالها تقع وده برنامج وما بيتابعوا نفس البرنامج. هو دلوقتي احنا بندور على مدينة اول حرف اول جزء منها صوت تعملوا الفرخة اللي هو
2: باك.
0: لا
2: ايه
0: باك باك باك باك باك. والنص التاني عملة اسيوية
2: اللي هي
0: الين.
2: ايوة كده.
0: يبقى احنا بنتكلم على باكين.
2: بكين
0: باك باك باك بكين بكين بقت بكين. عاوزين نقول الف مبروك. الف مبروك لزيزو اللي اخر رقمه 7672. الف مبروك يا زيزو.
2: واو.
0: الف الف مبروك وهارد لك لكل الناس. بس احنا الحفلات يعني في كل البرامج تسمعوها كلهم موجودين. يعني عامه حلقتنا النهارده خلصت من عشا بانرجي. هقابلكم بكره في نفس الميعاد من 4 ل 6. لكن لو عايز الديو الجامد ده تسمعوا من 3 ل 4 بكره في طالب ايه. كان معكم
2: منى يوسف
0: ووائل منصور.
2: شكرا.
0: باي باي. باي باي جايز.
2: باي.
0: حط اغنيتي انا قلت ايه. مايا دياب.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. جديد رامي عياش على انرجي عذبيني.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد إليسا على انرجي لعبة الايام.

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: احبس بوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
2: Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
0: انرجي 92.1.

وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا. جديد بوسي ومسلم على انرجي، كلام ماما.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: لينغلونغ كاوتش قافش قافش سن كده لينغلونغ الراعي الرسمي لريال مدريد.
2: الرقم الضريبي 331-212-633.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
4: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مش اي عيار ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. كيو ام بي
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

المزيكا لعبتها. جديد محمد رمضان على انرجي روح.

0: energy, non-stop music مع Endrive.
1: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. QNB

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: اسمعه ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد فارس ومنار سمير على انرجي، نفرح حقنا.

0: Musica de Batra.
1: Yeah. In the zone. They got 10 zero. Oh.

0: على خير.
1: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
0: جديد على انرجي عمرو المليجي ومحمود فضل. ولا مرة حد سأل

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

عرفت اني اخبي وداري في قلبي واقولك بحبك واقول ما تخافيش زهقت اني اشوفك وفي عينيكي خوفك وعيدلك حروفك

0: جديد على انرجي. مصطفى النسر فراتيلو.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعه 2 بالليل حفله مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكره.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها. والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26
1: جديد يوسف جبريل على إنرجي استناني.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning
3: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اسمه صبري، كل يصبر ويهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. كيو ام بي.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com